أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أنتم معنا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل من خلال فقرات برنامج مع الأسرة. أعزائي المستمعين، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة. فإذا كنت تحلم عزيزي المستمع أن تعيش في ظل أسرة سعيدة، إليك هذه الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف صامدة أمام هزات الزمان. من بين أيضا هذه الأسس لبناء أسرة سعيدة التسامح في المعاملة. حيث يجب أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء أكنت أب أو أم أو حتى ابن، يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، فالتسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية. من بين هذه الأسس أيضا الحفاظ على أسرار الأسرة. فمن أهم الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هي كتمان أسرار الأسرة. فلا يخلو بيت من المشاكل، لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتواؤها. لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر. فاحرص على كتمان أسرار أسرتك. من بين أيضا نجاح الأسس الأسرية هو الابتعاد عن المشاكل. إبعاد الأطفال عن المشاكل.

ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي.

عزيزي المستمع، المفاجأة السارة تدخل الفرحة على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك وشارك حياتك وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية حيث يشعر كل فرد في الأسرة بأهميته عندك.

ضغوطات الحياة أيضا قد تبعدك عن أسرتك عزيزي المستمع، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري. لذا يجب أن تخصص وقتا تجلس فيه مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

لم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلكم الحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا. هذه تحيات هدو شبكار والأخت نعيمة أبيدار في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحده، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم.
3: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
2: لولاك يا أمي،
4: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
2: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
4: ساعد في الإخراج حميد زيان،
2: إخراج محمد أحمد البصري،
5: حلقة 14.
6: صافي هاد الشي، وكان انا كيحسب لي شي ولد تفلى عليك، حتى انت الا مشى حب بيجي حب حسن منه، واللي ما فيه خير كاع ما تعمري به راسك. انما اللي نوصيك به هو الا مشى حتى هضر معاك شي ولد وقال لك راه كنبغيك، عندك تثقي به بزاف، خلي ثقتك ديما ناقصه، لحقاش الا ثقتي فيه غادي يعرض عليك تجلسي معاه في شي دار وتما يوقع الندم. ساميه ويلي، شفت طاح عليك الضيم ياك لاباس؟
7: لا غير انا بقى فيا الحال، علاش ديك البنت صاحبتي تغدرني مع داك الولد؟
6: وعلى انت كانت عندك علاقه بالولد؟
7: لا غير زعما قلت راه كيحبني.
6: واسمعي لي مزيان، انت باقا صغيره وخاصك تحضي راسك مزيان، سمعتي؟
7: واخا اختي.
6: غادي تطفي الضو ولا نوض فيها انا؟
7: اللي بغيتي.
6: اللي بغيت؟ لا لا، انت ظاهر لي هاد السن المراهقه غادي يخرج فيك العجب.
8: امدرا، لقيتي شي حاجه؟
9: مازال بحق شي معامل وعدوني درسوا الموضوع.
8: شفتي جلالي، كنا هانين وربي ساترنا، ساعه حنا دابا بقينا الله كريم.
9: راني عيان ياك، عطيتك فلوس المصروف دوك التعويضات، اش باقي بغيتي عندي دابا؟
8: فلوس التعويضات شحال غادي يقدونا؟ شهر شهرين وهو ما تقاضى وحيا.
9: انا كنقلب، انا كنقلب، راه رجلي راه طابو بالدوران، وان شاء الله دابا نلقى احسن من ديك الخدمه غير تهنا.
8: اودي هاد الزمان اللي فرط في شي حاجه ما عمرو لقى بحالها.
9: وصافي وبارك عليا من هاد الخطبه ديال كل نهار، سيري صوبي لي شي كاس ديال القهوه راني سخفان.
8: بغيت غير نقول لك واحد الحاجه مهمه بزاف وخصوصا في ظروفنا هادي.
9: اش من حاجه عاوتاني؟
8: ديك البلاد اللي كتشري وتكميه ماشي راه حتى هو ميزانيه، علاش ما دير منه بناقص باش نقصوا شويه ديال المصاريف حتى يحن الله.
9: هذاك البلال لا راه هو اللي ما نقدر نفارقه، وانت راك عارفه الا ما ما ما, ما كميتش راسي كيبغي يتفرقع. يلا سيري سيري، ما تطوليش معايا الهضره، راني نطيح لك هنايا. سيري صوبي لي القهوه اللي قلت لك. يلا وبلا فهمت.
6: اجي اجي اجي، فين غادي كتجري؟
10: سمعت شي خبر واعره ماما؟
6: الله يسمعنا خير، اش من خبر واعره سمعتي؟
10: هذاك خاطب اختي ملي معلان.
6: ايه مالو؟
10: الناس في الزنقه تيجيو كيقولوا راه قبطوه البوليس.
6: قبطوه؟ وامتى؟
10: تيقولوا قبطوه في اكادير وكان معمر كاميو بالمخدرات.
6: اويلي يا عباد الله، ها اللي قلت لكم.
10: وقالوا لي الدراري راه البوليس غادي يقلبوا دارنا، لحقاش هو خاطب اختي.
6: صافي كملات، حتى حنا ولينا متهمين، ماشي بعيد يهزونا معاه الحبس. اويلي يا عباد الله، اميمتي اش درت انا؟ اش درت تحت ملك الله؟ اش داني نقبل هاد الخطوبه؟
10: انا نمشي نشوف شكون.
6: لا لا اجي ما تحلش الباب، هادو ما يكونوا غير البوليس. اسمع، الا سولوك البوليس قول لهم عمرو ما دخل عندنا.
10: ولكن ماما راه دخل عندنا جوج مرات.
6: ولي سير درق عليا كماتك، حتى درق عليا كماتك.
11: ماما كتشوفي فيا هكذا وكتطلي على دروج العماره،
6: واش جيتي غير بوحديك؟
11: ايه علاش؟
6: واش ما تبعك حد في الزنقه ولا كيشوف فيك شي حد من البعيد؟
11: شكون اللي بغى يتبعني؟
6: شي بوليسي ولا شي واحد مخفي؟
11: ويلي ماما، اش هاد الهضره؟ علاه انا مجرمه ولا هربانه للعداله؟
6: ايوا لاله، راكي وليتي مرات المجرم، وداك الشيء اللي كنت كنغوت عليه ها هو جرى وطرى.
11: اش من مجرم؟ وعلاش كنتي كتغوتي؟
6: مصيبه كحله وطرات. المصيبه الكبيره هي ملي توصل لينا حنا قلب دارنا.
11: ماما شنو هاد الالغاز؟ هضري مقدر، انا ما فاهمه والو.
6: الله الله يا بنيتي على زهرك، شحال عوج.
11: وغير سكتي، غير سكتي بعدا وفسري لي اش واقع.
6: اش غادي نقول لك يا بنيتي؟ واش غادي نقول لك؟ خطيبك مشى.
11: علاه؟ كيفاش مشى؟
6: قبطوه البوليس معمر كاميود المخدرات في طريق اكادير.
11: علاه؟ لا لا
6: بنتي بنتي.
12: صافي صافي اختي الهام، ماشي غير هو اللي كاين في الدنيا، راه عطا الله الرجال.
13: اش كتقول يا ساميه؟ واش انا نقدر نبدل العلال بواحد اخر؟
12: ومالها؟ ماشي انت الاولى ولا الاخرى؟
13: بالعكس اختي، علال هو روحي، هو عيني اللي كنشوف بهم.
12: ولكن ها هو مشى دابا وماشي بعيد يغبروه مره واحده. على انت نسيتي بلي لقاو عنده كاميو ديال المخدرات؟ شفتي اختي طريق الحرام فين كتوصل؟
13: مسكين، قال لي غادي ندير هذه اخر عمليه ومن بعدها نتوب ونرجع للطريق.
12: وها هو تبنيت ومشى للحبس قود. على هلا لمالين هاد البلا كيعيشوا مهنيين، راه كل نهار كيعيشوا خايفين ومرعوبين، ما كيتهناو حتى فشي محل.
13: ولكن على المسكين الزمن اللي قضى عليه، الزمن اللي خلاه يبيع ويشري في داك البلا.
12: ايوا هالزمن نيت صيفطو فين يخبر مره وحده؟ على ما كاينه خدمه من غير داك البلا.
13: دابا يخرج ونتجمعوا ونبنيوا حياتنا انا وياه.
12: يخرج من بعدا ياش 10 سنين ولا 20 عام، وديك الساعات تلقاي راسك كتسناه في باب الحبس بالعكاز وظهرك مقوص ومضفره الشيب. انت راك حماقيتي، بغيتي تدفني شبابك وانت باقا صغيره مع راجل في الضو ساله.
6: ايها بنيتي قولي ليها، بنيتي قولي ليها اش غادي تسنى؟ قولي ليها على ريها وفين خرجها؟ الناس كيقلبوا على الحلال ويا جابت لينا مجرم للدار.
13: ماشي شغلكم، انا مولات الشغل وحره في راسي ندير فيه ما بغيت.
6: ايه عندك الحق، ديري ما بغيتي يا بنيتي، وخلينا حنا نموتوا بالغدايد. سيري بنيتي بلاصيه وبداي كتبيعي في بلاصتو المخدرات.
13: خليوني عليكم، بسعوا مني
6: ايه على ريك. بكي على ريك وما عمل لك العوج، بكي وزيدي بكي باش تعرفي بحق الوالدين وبحق داك الشي اللي بغاو ليك. زيدي بكي على شرط الوالدين اللي ما كتعجبكمش.
12: صافي صافي امي، خليها دابا، راه اللي فيها يكفيها.

0: فكرة بنتي. تفضل زيد السجل اللي زيد. تفضل جلس جلس.
1: شكرا بارك الله فيك نعمس.
0: قول لي يا سجلالي، علاش خرجتي من ديك الخدمه اللي كنتي فيها؟
1: انا ما سيدي ما تفهمناش في عدد ديال الحوايج.
0: مزيان مزيان. ايوا في الحقيقه حنا محتاجين للمعلمين بحالك، انما كاين واحد القضيه.
1: انا نعم سيدي قبل كل الشروط ديالكم.
0: لا لا لا لا، ماشي على الشروط، غير هو واحد الشاب كان كيقرا هذا الميكانيك في الخارج وجاب فيها شي شهادات كبار، زعما مهندس، وعدناه باش نخدمه معنا، انما شفتو تعطل علينا. شوف الله يخليك، دابا الا ما جاش هذا السيد من هنا اسبوع غادي نعيطوا لك.
1: واخا نعمس.
0: عافاك خلي لينا عنوانك باش الا احتجناك نعيطوا لك.
1: واخا نعمس.
2: ايوا شفتي شفتي اش قلت لك، اش داكم تناسبوا مع بحال هذاك؟
3: اش غادي ندير اختي، البنت لصقات عليه.
2: الله يقطع حس البنات وما يجي من جهتك.
3: لا واه اختي، بنتي ما جابتو شي، هو اللي جاب بوحدو.
2: وشحال حكموا عليه دابا؟
3: ما نعرف كلها واش كيقول.
2: اجي بعدا، واش هو كان مرفح بالصح ولا كان غير متعلم صغير؟
3: ايوا عنده اللي يتحرق ما يتم، ولكن اش بقاو يقضيو الفلوس دابا؟
2: زعما قلت وكان كان ضرب الكاغيط مع البنت، كل راه دابا هي اللي كتصرف داك الشيء ديالو كله.
3: اش من كاغيط؟ الحمد لله اللي ما ضربتش هذاك الكاغيط، ما كون راه خلاها معلقه.
2: بالعكس يا الحمقى، هو يغبر في الحبس وهي تبقى تتمتع وتمتعكم معاها.
3: هو ما شفتيش الا حكموا عليه بشي غرامه كبيره وداو ليه كل شيء.
2: قربي قربي ودنيك عندي نسولك.
3: ها وعلاش؟
2: زعما ما يكونش اجي والبنت باقا.
3: اختي نهيمه، اش هاد الهضره؟ علاه بنتي شايطه ولا بايره ولا دايعه في الزناقي؟
2: ايوا انا غير قلت زعما باش نوريك اش ديري.
3: عافاك اختي، بركه من هاد الهضره، والحمد لله اللي جات غير هكذا.
2: ايوا انا مشيت، المغرب راه قرب والراجل والولاد كون راه العالم الله بهم.
4: انا شتي الكوميسير ما حصلتو عليا والو.
5: اسمع علال، بلا ما تبقى تدوخ علينا، انت كنتي سايق الكاميو من الدار البيضاء حتى لشيشوا، ومن تما غبرتي حتى ضهرتي في اكادير، والكاميو ساقو واحد اخر من شيشوا حتى لاكادير.
4: الله يهديك هادشي لكم، انا راه ما كنت سايق لا كاميو ما شفت لا كاميو.
5: تقدر تقول لي اشنو جيتي دير في اكادير؟
4: نتسارى كان عمل السياحه الداخليه على ممنوع الواحد يتسارى في بلادو.
5: لا ما ممنوعش واحد يتسارى في بلادو ويساهم في انمائها بالسياحه، ولكن الممنوع هو الواحد يخرب بلاده ويهلك العباد ويقضي على الشباب.
4: يعني انا عم السي انا ما كان خرب لا بلاد ما كان يهلك عباد ولا كان قضي على شي شباب. انا مواطن صالح كان خلص الضرائب والواجبات ديال الدوله كلها.
5: اسمع علال، الكذوب ما غاديش ينفعك والتهمه لاصقك. لاحقاش صاحبك قريطان اللي خليتي ليه الكاميو في شيشوا باش يوصلوا اكادير راه اعترف لينا بكل شيء.
4: انا سيدي راه ما كان عرف عيب، راه ما كان عرف حتى شي حد بهذا الاسم، وما عطيت حتى كاميو لشي حد.
5: وتقدر تنكر اللقاء اللي كان بينك وبين الزيزوار في اول الشهر في الغابه ديال الضبع؟
4: اشكون هذا عاوتاني اللي كتهضر عليه؟ شكون
5: عندك اصحاب لك؟ راحنا ناعسين ولا غافلين؟ خاصك تعرف باللي راحنا متابعين حركاتكم من النهار اللي تلاقيتو انت والزيزوار واتفقتوا على الكاميو ديال الجنوب. باش غادي نخليك تكلم، غادي نجيب لك اللي كان شاهد عليكم. برقادي.
6: حاضر سيد الكوميسير.
5: سجيب لي هذاك اللي سميتو الزرويطة. ونزيدك السي علال، باللي حنا عارفين كتبيع المخدرات قدام باب دارك، ومخدم معاك شي شبان وهما اللي كيوزعوا بالتقسيط.
4: اعوذ بالله، انا سيدي راني بريء من هاد الشيء، وما عمرني بعت شي مخدرات ولا حتى عرفتها. الله يهديكم.
5: واش زعما كدوخ علينا ولا؟ حنا راه كنا مراقبينكم من بعيد حتى نتبتوا عليكم التهمه بالدليل القاطع، باش نقبطوكم انت والكبار اللي بحالك. وهذوك الصغار راه حنا اللي طلقيهم بحال الطعم اللي كيصيدوا به باش يجيب لنا الكبار.
6: زيد دخل. ها هو علي الزرويطه سيد الكوميسير.
5: انت هو علي الزرويطه؟
7: هو انا نعماس.
5: كتعرف هذا السيد اللي واقف قدامك؟
7: ما نعرفهش.
5: غادي تتكلم ولا لا؟
7: نتكلم نتكلم سيدي. هذا سيدي هو اللي سلمت لي المخدرات في غاب الطبع ودارها في الكاميو ديالو.

0: سيرنا على طول الله يوعليك. السي الكوميسير هذا راه غير كيكذب عليا.
1: سكت انت دوي زرويطه. شكون اللي عطاك الكاميو باش تسلمها العلال؟
2: عطاها لي زيزوار من الشمال وقال لي نسلمها العلال المقص اللي هو هذا. وبلا ما راه كانت كلمه سريه العتروس مات.
0: ويلي العتروس مات؟ اسكت من على طول. راه كذاب هذا. فين كنعرفك؟ ولا عمرني شفتك كاع.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، أحمد الناجي، رشيد الحراق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، جميلة هوني، محمد رزين، الحسين الحايل، وفريد الرقراقي. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة. أم الفعلة

0: واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع

0: دكتور www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم مع الطيب عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي يقطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة، وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة أن ضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
4: مرحبا بك أستاذي الكريم ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهة الداخلة والذهب. هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فكنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
1: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
4: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة وفي واحد العقل اللي هو سليم وفي واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية واليومية في أحسن الظروف.
1: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هاد الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا ياكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
4: نعم استاذي الكريم، السي العهدي، كما كتعرفوا كل سنه كيصادف اليوم العالمي لمنع التدخين اللي كتنظموا المنظمه العالميه الصحيه، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمه الصحيه العالميه في كل سنه. كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الاهداف، من ضمن هذه الأهداف من توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه ترهن عليه الدولة ورهن عليه الأسرة وكترهن عليه على أن ذاك الفئة أنا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع. صحيح.
1: وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة.
4: نعم.
1: أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية.
4: هناك تنوع في التدخين.
1: صحيح صحيح، هذه كلهم معني. نعم. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض واخا بدات كتنتقرض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك البيت وكذا الطوب، واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة. وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
4: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه وكيأثر على المحيط. نعم. اللي معاه بدون ما يشعر، لأنه
1: كيكون في فضاء مغلق.
4: أكيد أكيد. فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك اللي جالس
1: حداه أو اللي يسمى بالمدخن السلبي.
4: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
1: كدير ممنوع التدخين.
4: وهذا ما كرهناش ان تزيد اكثر بزاف.
1: وراه فراسك استاذه فاطمه الزهراء، وهذه فرصه للمستمعين، ان في قانون يمنع وبالعكس عنده غرامات ان اي واحد كيدخن في فضاء او اماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين. لان باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا،
4: واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم التدخين باش ما ياثرش.
1: اما حنا بالعكس. نعم. الدعوه كتكون الاقلاع
4: عن وعدم
1: التمام، وما يقول شي واحد راسو شي مره لا نمشي غير نجرب
4: ولا كتسمى هذا التقليد.
1: لان ديك السيجاره الاولى
4: او هذا التقليد او المحاكاه تلقاو هذه الفئه اللي كنهضروا عليها بزاف، اللي هي فئه الشباب، اما كيقلد الاب ديالو داخل الاسره او كيقلد الاصدقاء ديالو في الشارع او
1: كذلك كنقولوا كيعتبرهم قدوه ديالو،
4: قدوه كيقلدهم في حين انه ما كيعرفش انه كيأثر على راسو ولا الاسره ديالو ماديا ولا الاسره ولا الصحيا ديال الصحه ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
1: وحتى الشم والذوق
4: والصحه من ان التدخين عنده واحد التاثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحه، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الاسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا ان دور المجتمع المدني انها تنظم عده حملات تحسيسيه وتوعويه داخل المؤسسات التعليميه، داخل الاماكن العموميه، او داخل بعض الأنشطة التربوية.
1: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء. نعم. للتربية والتواصل عندكم برنامج.
4: أكيد.
1: باش أنكم إن شاء الله
4: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد شوية
1: الإعدادي في البداية ديال المراهقة.
4: نعم. إن شاء الله كنفكروا إحنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال التدخين.
1: وشوف راه الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات،
4: هي غير زيف.
1: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر،
4: اذا
1: هذه باش يغريوك في الاشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال ادمان التبغوا النيكوتين. وهذا خص اكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال الدور المؤسسه التعليميه والاسره.
4: اللي جاي نهضروا
1: على الاسره، اين يتجلى هذا الدور؟
4: اللي جاي نهضروا على الاسره وسيدي الكريم، الاسره عندها دور كبير، هي مراقبه الاطفال ديالها، مصاحبه ديالهم في الفتره هذه اللي هي حساسه بزاف، كتكون واحد المصاحبه، واحد
1: الرفقاء
4: اللي ماشي رفقاء لان الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالاسره كتلعب واحد الدور هي اللي هي الاساس، والمكمل هو المؤسسه التعليميه. ملي كنكون واحد الشراكه كما كنقولوا، واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج لنا واحد الانسان، واحد المواطن صالح، واحد ناجب باش يقدر.
1: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله والمراهقه، لان تما فين كيكون هو عرضه كيبغي يبين زعما يثبت ذاته.
4: ولكن العكس راه ليست الرجوله بالتجاره
1: ويخربها.
4: ليست الرجوله بالتجاره او الرجوله بالمحاكاه الانسان الاخر، ولكن الرجوله. نعم. بالعلم، الرجوله بالثقافه
1: وبالاخلاق والاهتمام بالرياضه.
4: لذلك خص الاسره تركز على دير اولادها على انشطه تربويه، انشطه رياضيه ترفيهيه، تعمر لهم هذا الفراغ ديالهم، حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمرو كيعمرو، كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوجه ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على داك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
1: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم واكيد بعض الامهات انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى الا كنتي مبلي وما قادرش ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
4: تجنب حضور
1: تمزرة وحاول انك في مكان بعيد وباش حتى ما ما ما, ما تمرض وليداتكم هذا على الاقل الا كنتي عندك هذا. ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف. نعم ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي كتاثر سلبا على
4: باش ما يدخلوش في واحد الدوامه ديال الادمان. حيت لفت هذه المرحله السيد سي العهدي ان مرحله التوعيه ومرحله المواكبه، وربما باش غير يبدا في ديك السجاره الاولى ممكن نمنعوه ممكن نعالجوه ممكن نصاحبوه، ولكن يبقى واحد الفتره اللي هي طويله
1: كان تدخل مبكر
4: مبكر.
1: صحيح هذه فكره مهمه،
4: شكرا. الا دخلنا فتره مبكر كان منعوه انه يدخل فتره الادمان اللي خصها واحد المواكبه
1: خصها لا وعدوا مراكز راه الداخله. وهنا كنحيوا المشرفين على صحيح لان عندنا مراكز ايضا معالجه الادمان، ولكن الاحسن كاع ما نخليوهم ولكن اذا قدر الله ان هذا راه كاين هذه المراكز
4: كاين مصاحبه ديالو كيديروا مصاحبه للمدمن او مصاحبه اللي. لذلك لا ننبخس اعمال الاسره ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بدور ديالو كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئه او ذاك إنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته والمجتمع دياله والأسرة دياله.
1: صحيح. وإن كنا نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدوا بعض البنات للأسف توما كيتعطوا
4: تخين،
1: وأنت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية أشن هي رسالتك لهذا الإنات اللي كيتعطوا للتدخين؟
4: كنقول الإنات أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل، أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
1: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
4: ووصلتي فترة الأمومة وبدك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة، فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة.
1: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد بصراحة لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كلها غير مغريات خاطئة.
4: لو رجعوا الدين ديالنا رجعوا الدين ديالنا رجعوا الإيمان ديالنا رجعوا نرجعوا الجسم السليم الفطرة السليمة العقيدة السليمة ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا ان الانسان خصو يمشي واحد المنهج.
1: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاود ثاني ما هو اخطر وان كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك اقراص المهلوشة هذه الله يستر عاود واحد المستوى اخطر لا على الشخص وعلى على
4: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى.
1: صحيح.
4: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني والكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسة التعليمية
1: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
4: الشباب اللي هو واحد شباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا نكثروا من الحملة التوعوية نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية
1: وما نقادوش وراء ديك المغريات.
4: ديك المغريات
1: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخن
4: مغريات شكون تقليد ما يكونش تقليد الأعمى ما يكونش تقليد الأعمى. وملي كتقوم الدورة الأسرة بالدور ديالها والأسرة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة ديال
1: صحيح وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
4: كما قلت يا استاذي الكريم انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب عواقب من من كل من
1: غرامات وعقوبات
4: اماكن عموميه حتى وسائل النقل سي عادي كتمشي كطلع في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن
1: كيحاول كيداك
4: الانسان اللي طلع
1: في وسائل النقل الحمد لله اصحاب تاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
4: ماشي هما كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او
1: كنطلب وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الاجره او في الحافلات
4: يعتبر مكان عمومي هذاك
1: لا لا حق له
4: في الحافلات او السيارات يعتبر مكان عمومي
1: بغي يدخن وبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مساكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
4: المدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه اخطر لان علاش كيجمع الامراض ديال هذاك اللي ينفث ذاك الدخان زائد انه عاوتاني فهذا كيضره اذا قبل ما نوصلوا فاطمه الزهراء لسمحتي ناخذوا استراحه فنيه وبعدها نوصلوا ان شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به الدول المعمور في 31 مايو من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى عد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته لنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة الإنسان. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيدوا به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، حل مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي دا كيعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كيما يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالو.
0: واحد الظاهرة عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر، لأن في الليل كتكون المشاكل
1: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة الأطفال وقت متأخر كيبقوا في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا. نتمنى، نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها، وكنحييها مننا وكنحيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا ما كرهناش نزيد، ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئة ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا ليه الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل في الجمعيه، وبغينا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: كنحيو جميع الجمعيات كلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا، وخاصة بجهات الداخلة والذهب كنحيوهم كنتمنوا إن شاء الله.
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش، اللي بصراحة كنحيو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم على هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة، اللي هي كتكون واحد المدكات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية.
0: والشعار دائما كيقول من أجل المؤسسات التعليمية بدون تدخين، بصفر تدخين،
1: ومن أجل الأسرة بدون تدخين، ومن أجل المجتمع بدون تدخين.
0: صحيح، وهذا هو المنشود. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة الزهراء زهير رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحمة الله.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل المولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه مؤرفا لقدره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض، فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا بوجوه: أولها أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، ففضله سبحانه وتعالى في الدنيا بالمناقب والصفات، وفي الآخرة بالمراتب والدرجات. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخصائص هي تعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى افترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره. ومن دلائل اتباع السنة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيم سنته، بل ذلك من شعب الإيمان العظيمة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده. وقد أمر الله تعالى بذلك في القرآن العظيم بقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، فأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب فيكون بالاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم باللسان فيكون بكثرة الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الثناء عليه الصلاة والسلام عليه، كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمراد بقوله صلوا عليه أي دعوا ربكم بالصلاة عليه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وقولنا وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. ومن تعظيم صلى الله عليه وسلم باللسان الإكثار من ذكره ولزوم الأدب حال ذكره باللسان، بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنفاذا لقوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن يميز النبي صلى الله عليه وسلم حال المخاطبة بالنداء وهو الذي حذر من ترك الصلاة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ووصفه بالبخل في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالجوارح فيكون بالعمل بشريعته ودعوة الناس إليها وتبليغها للناس، والسعي في إظهارها والذب عنها وتألمها وتأليمها. وهذه لمأ وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في سنته وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث المجلس العلمي، وسيكون موضوع هذه الحلقة المباركة تحت عنوان الأبعاد الاجتماعية للوقف. لقد تميزت الحضارة الإسلامية بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تتفق مع طبيعة روح الإنسان وفطرته السليمة، باعتباره مخلوقا متميزا في هذا الكون ومكرما على جميع الكائنات الأخرى. فالطابع الاجتماعي الخيري يمثل قاعدة أساسية في المجتمع البشري، ذلك أن الإسلام فتح أمام الإنسان منابع كثيرة لتقديم الخير والنفع للإنسان، منها ما هو واجب كالزكاة والكفارات والنذور، ومنها ما هو تطوعي كالصدقات التطوعية والوقف الإسلامي. هذا الأخير يعتبر مصدرا مهما لحيوية المجتمع وفاعليته، لما يحققه من تكافل وتضامن اجتماعي، والقضاء على المشاكل الاجتماعية على اختلاف أنواعها وصورها وأشكالها التي يعاني منها الناس، ولما يجسده أيضا من معاني الأخوة والتراحم بين أفراد المجتمع الواحد. وقد اتفق جمهور العلماء والفقهاء على مشروعية الوقف وصحته، مستندين في ذلك إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفعل الصحابة. فالقرآن الكريم حث على فعل الخير والبر والإحسان. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فهذه الآية تدل على استحباب فعل الصدقات، ومنها الوقف الإسلامي. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومن السنة النبوية المشرفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد التواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف أو تأليف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه دليل على صحة أصل الوقف وعظيم توابه. والوقف في الحقيقة هو عمل اجتماعي، دوافعه وأهدافه ومقاصده دائما اجتماعية، وإن كانت لديه أهداف أخرى اقتصادية، تعليمية، تربوية، صحية، إلا أن آثارها في تركيب المجتمع المسلم. فكان للوقف دور بارز وفعال في حياة الناس، وتظهر الأبعاد الاجتماعية للوقف من خلال مجموعة من الجوانب في المجتمع. فعلى المستوى الديني يساهم الوقف في بناء المساجد وصيانتها، فبناء المساجد وعمارتها يأتي اقتداء بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان أول عمل عمله بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة بناء المسجد، ليكون نموذجا لأول وقف في الإسلام على أصح الروايات، وهو يأتي امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وإنشاء المساجد وصيانتها من المجالات التي نالت أولوية خاصة لدى الواقفين على مر عهود الدولة الإسلامية، لأن المسجد هو الذي يمثل أساسا المؤسسة الهامة في حياة المجتمع، فكان للوقف دور كبير أيضا في بناء المدارس والمعاهد في المجتمع الإسلامي، يدرسون فيها الطلاب ويتعلمون ويتلقون جميع أنواع العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الإطعام والكسوة والإيواء والعلاج إلى غير ذلك. وقد اهتم بعض المحسنين بإنشاء أوقاف خاصة لدعم المكتبات العلمية بهدف نشر العلم والثقافة بين الناس، وابتغاء ما عند الله تعالى من الأجر والفضل الجزيل والثواب في نشر العلوم الهامة التي يحتاجها المسلمون في مجال دينهم ودنياهم ومواكبة متطلبات العصر. أما إسهام الوقف في الجانب الصحي فقد بدأ منذ عصر نبينا صلى الله عليه وسلم، عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم خيمة

0: لعلاج الجرحى والمصابين في غزوة أحد وفي غزوة الخندق. ثم تتابع اهتمام المسلمين ببناء المستشفيات والمراكز الصحية وإنشاء الأوقاف اللازمة لهم، فساهم الوقف إسهاما بارزا في مجال الخدمات أو الخدمات الصحية. وللوقف أيضا مساهمة فعالة في إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تولي عناية تامة بالأيتام والمساكين والفقراء والأرامل والمطلقات والعجزة، وإعانة الشباب والشابات ومساعدة الطلاب العلم فيما يعينهم على الاستمرارية في طلب العلم والتحصيل، وأيضا إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه كلها أبعاد اجتماعية للوقف الإسلامي الذي يعتبر المؤسسة الأم في تكافل المجتمع الإسلامي وتنميته وتطوره وازدهاره، وجعل المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ختاما، يعد الوقف أو الصدقة الجارية منهجا متكاملا وسلسلة مترابطة في جميع المجالات، وهو أقوى رابطة لتآلف وتكاتف المجتمع، وأعظم سبب لاستدامة التنمية والازدهار في المجتمع، مما يكون لذلك الأثر البالغ في وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ووحدة صفهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برحمتك العظمى التي وسعت.

تكن صحفي بالذنب قد مليئات، فإن عفوك والتوحيد فإن عفوك

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: وقد دعوناك دعاءً.

واجعل ختام عزه كما بدي واحفظه يا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر

0: مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي، أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كيتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة تدخل في الحليب وتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إلا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا، ويمحصها وكيغربلها، وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك: هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك: هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان. وكأن ربنا يقول لنا: هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لا بد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900
1: 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقص 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن دياله طون والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان بكسوة والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو

هو وزنك الحقيقي عند ربك. بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. في كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. في كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن آمال الآخرة، نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلم على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفك المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح، ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك. لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي

0: مع يمين ماجست،
1: مع سينرتي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في الطابلات ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لسينرتي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: إعداد وتقديم الدوشة بكار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثارا سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضاً استخدام الحب والحزم معاً.

دراسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله، كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من

عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحتي الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوب في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا يجب التزام والصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكون مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشف معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يريدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يريد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين. عزتي المستمعات، إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى صديقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة حتى

0: نتلقاه في حلقات قديمة بحول الله. لكم تحيات دوشة بكر والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: دوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ذوق معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمسنا السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة يوم غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية زاغورة طاطا أسازاق سمارة بوجدور أوسرد ووادي الذهب. رياضيا، على بعد أيام قلائل من بدء رحلتهم في كأس العالم 2026 سيخوض أسود الأطلس آخر مبارياته الإعدادية على أرضية ملعب سبورتس إلاستريت، حيث سيواجهون المنتخب النرويجي مساء اليوم في مباراة ودية تكتسي طابع الاختبار الحقيقي. ويشكل هذا اللقاء المندرج ضمن عملية الطريق إلى 2026 الموعد الأخير للمنتخب المغربي قبل إعطاء انطلاقة المونديال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كاينه اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضره باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
8: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات

التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة بهذه الأبيات غاية في الروعة. ولجل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعين الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك، فضاق التاجر بذلك فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب، فأنشد الشاعر قوله قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم، شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة.

في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث يحيي الأرض القاحلة وفرجا لكل الكروب وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر وذنوبا تتناثر وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس والقرس، وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيراً ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلاً: نوهت به تنويهاً، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وهي فروق لابد من

تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام، وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها، بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأن همتنا نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير، والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم، مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم.

0: محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: سكي زي

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ذوق معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمسنا السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة يوم غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية زاغورة طاطا أسازاق سمارة بوجدور أوسرد ووادي الذهب. رياضيا، على وادي أيام قلائل من بدء رحلتهم في كأس العالم 2026 سيخوض أسود الأطلس آخر مبارياته الإعدادية على أرضية ملعب سبورتس إلاستريت، حيث سيواجهون المنتخب النرويجي مساء اليوم في مباراة ودية تكتسي طابع الاختبار الحقيقي. ويشكل هذا اللقاء المندرج ضمن عملية الطريق إلى 2026 الموعد الأخير للمنتخب المغربي قبل إعطاء انطلاقة المونديال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد

0: جوية. بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من المناطق بما في ذلك السيس وولمس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما فوق الهضاب العليا الشرقية وشرق الأطلس المتوسط حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية وبروز رعد بصفة محلية. درجة الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية ما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع فوق غالبية أرجاء البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لاي تدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، ياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
4: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
5: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
6: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
9: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوث في الذاكرة.

0: صحتنا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات. عزيزي المستمع، أهلا بك إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. هل تعلم عزيزي المستمع أن فحص بسيط قد ينقذ حياتك؟ الكشف المبكر عن داء السل يساهم في الوقاية من مضاعفاته ويزيد أيضا من فرص العلاج والشفاء. إذن لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي، فالتشخيص والعلاج متوفران مجانا، ولأن فحصك هو حصنك وسلامتك، يمكن الوقاية من مضاعفات السل وعلاجه إذا اكتشف في مراحل مبكرة، لأن صحتك هي مسؤوليتك والفحص المبكر أيضا وهو وقاية لك. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، ورحب بضيفتي الكريمة الأخت الفاضلة فوزية فشار، مسؤولة عن خلية التوعية والتحسيس بالمندوبية الإقليمية للصحة بجهة الداخل وادي الذهب، واللي دائما تلبي دعوة البرنامج. نشكرها من هذا المنبر، وإذاعة الداخل تشكرها على تواجدها الدائم معنا وعلى أيضا سعة صدرها. ولليوم بحول الله من خلالها لنحاول نتعرف على داء السل للجميع يعرف يعني مدى يعني مضاعفاته والآثار التي يخلفها على الإنسان، ولأنها اليوم اللي تعطينا شرح. أول سؤال اللي نبدأ به معك الأخت فوزية، واللي يقول المستمعين يتعرفوا عليه، شنو هو داء السل؟
2: أولا شكرا أخت دوشة على الاستضافة، يعني هذا المنبر ديال الإذاعة الجهوية ديال الداخلة دائما كيفتح لنا يعني المنبر باش كنتواصلوا مع المستمعين والمستمعات ونقدموا لهم النصائح لحماية الصحة ديالهم. وكما ذكرتي الأخت دوشة، يعني الموضوع اليوم كيدور حول المرض اللي هو مرض يعني ينتقل، سميته داء السل. بالنسبة لداء السل، يعني كما كنعرفوا هو واحد المرض معدي اللي كتسبب فيه واحد البكتيريا كتسمى الميكروباكتيريوم تيبركولوزيس. هاد الجرثومة هذه هي في الغالب كتهاجم يعني الرئتين، ولكن راه يمكن ليها تصيب اعضاء اخرى من الجسم، وهذا هو علاش يعني اللقاء ديال اليوم نحاولوا نركزوا بان داء السل اللي كيعرفوا الناس انه دائما مرض الريه، ولكن احنا خصنا نعرفوا بانه كيقيس الريه وكيقيس حتى اعضاء اخرى من الجسم بحال الدماغ بحال الكلي الغدد اللمفاويه والعظام. وحنا كنعرفوا مثلا الغدد اللمفاويه هي مسؤوله على يعني تطهير الجسم من الخلايا الضاره اللي كتكون دائما كما زعما نعرفوها للمستمعين والمستمعات تحت الابط اللي كتكون في الرقبه او في الفخذ. هذه يعني كيتسمى داء السل خارج يعني الرئتين. وداء السل يعني زعما واخا كيسمعوا الانسان كيتخلع وكيخاف كيقول انايا مرض السل،
1: اي مرض معدي كيخاف منه
2: الواحد. حنا اليوم جينا باش يعني نوعي الناس بانه هو مرض يمكن علاجه
1: ويجب التعامل معه ايضا
2: واحترام يعني ما داكشي اللي كيقول لنا الطبيب كيخصنا يعني نحترموه ونلتزموا به، لانه يعني شان نقول لك هو داء كيتعالج. كيتعالج الحمد لله باش بالصبر وبالالتزام. كيخصنا يعني نعرفوا بانه الدوله او الوزاره ديال الصحه يعني راه دايره في اطار برنامج وطني لمحاربه داء السل.
1: نعم، هناك يوم عالمي ايضا
2: لمحاربه داء السل
1: اللي دائما يكون في شهر مارس.
2: نعم، كيكون في شهر مارس، ويعني هذاك اليوم العالمي كيكون غير للتذكير.

0: تقيس للتعريف، ولكن كيخصنا نعرفوا بان يعني وزاره الصحه راه دايره في اطار برنامج وطني
1: طول السنه. نعم
0: كيكون طول السنه اللي كيكون، ومني كنقولوا برنامج وطني يعني راه كيكون فيه التشخيص والكشف والعلاج بالمجان،
1: وهذا مهم جدا. نعم
0: نعم هذا مهم جدا، لان
1: خاص المستمعين يعرفوا والمستمعات الناس كامل
0: حيت هي الدوله دايره واحد المجهود كبير باش نعم. كنحاولوا نقصوا من الحالات الجديده.
1: نعم
0: ياك كيخص غير الالتزام ديال المواطنين، والالتزام ديال المواطنين او المرضى كيجي يعني عبر هذه الحملات التوعويه، هذه اللقاءات يعني في
1: نعم.
0: في المنابر الاعلاميه، لان التحسيس والتذكير
1: وهذا دور المواطنين جميعا ودور الجمعيات ودور يعني المؤسسات
0: المجتمع المدني والمهني الصحه نعم. الوزاره يعني وحتى الوزارات يعني اللي دايره شراكه مع وزاره الصحه، لانه للاسف يعني الارقام زعما كيفاش الدوله دايره المجهود في محاربه هذا السل، ولكن الارقام باقي
1: ضئيله. نعم
0: نعم، لان احنا بغينا من هنا 2030 نقصوا تقريبا 35% من الحالات الجديده ديال داء السل. فمثلا يعني غير في 2025 او في 2021 راه كانت عندنا 29327 حاله جديده. الا بغينا نمثلوها بحال اللي عندك 100,000 ديال الناس
1: نعم.
0: 80 حاله، وإلا ما تمش يعني الالتزام
1: تكون مضاعفات
0: لأنه كيعادي.
1: نعم
0: صحيح. وطريقة احنا غادي نشوفوا من خلال هذه المداخلة كيفاش كينتقل، كتخلي إلا ما التزمناش بديك التدابير
1: نعم.
0: كيبقى دائما في ارتفاع، لأن طرق
1: العدوى يعني دغيا
0: دغيا يعني سريع الانتشار، دغيا كتنتشر. لذلك يعني في اطار المداخله غادي نعرفوا كيفاش
1: نعم.
0: كينتقل هذا المرض.
1: بعد ما تعرفنا على داء السل نختار كذا استاذ فوزيه تعرفي المستمعين على شنو هي انواع السل.
0: نعم شكرا اختي دوشا على هذا السؤال. بالنسبه لانواع ديال السل اللي خصنا نعرفوا، كاين واحد النوع كيتسمى النشط. شنو النشط؟ يعني هذيك الجرثومه اللي هي مسؤوله على داء السل كتكون نشطه كتخدم، خصوصا الا كان الجهاز المناعي ما قدرش يوقفها، يعني دخلات وبدات التكاثر ديالها حيت دخلات دونك الجهاز المناعي لظروف يعني هذا دونك دخلات وبدات كتكاثر، وهنا كيكون الشخص تصاب بالحاله النشطه. علاش؟ كتظهر عليه الاعراض
1: بسرعه،
0: كتظهر لان الجهاز المناعي بحال اللي ما شافهاش ولا دونك بدات كتكاثر، وبالتالي بدات كتظهر عليه الاعراض ديال المرض، ويقدروا يكونوا زعما نوع اخر كنسميوه السل الصامت.
1: غير مرئي. نعم
0: هذاك السل الصامت شنو معنيته؟ يعني الشخص راه حامل للبكتيريا ولكن ما كتسببش ليه المرض، ما كتسببش ليه المرض بحيث ان البكتيريا
1: كتكون اخطر من الاول. نعم
0: لا هذا لا هذه الحاله ما كيعاديش، اما داء السل داك النوع النشيط يعني
1: يعدي
0: لان الاعراض كتبدا تبان. اما في الحاله ديال السل الكامن او السل الصامت يمكن الشخص يكون حامل للبكتيريا وما كتبانش عليه الاعراض، وتقدر هذه الحاله تاخذ سنوات مادام يعني الجهاز ديالو المناعي خدام مزيان، بحيث انه البكتيريا كتبقى في الجسم ولكن الشخص ما كتظهرش عليه الاعراض ديال المرض. وفي حالة السل الكامن كما قلنا بأن الشخص كيكون غير معدي، وبالتالي ما كيحتاج أنه يأخذ علاج. ولكن اللي خصهم يعرفوا هادو الناس اللي كيكونوا حاملين للسل داء السل أو البكتيريا ولكن غير نشيطة، بأنه قدر في واحد الوقيتة اللي تضعف لهم المناعة يبان عندهم داء السل، وبالتالي يعني كيخص الانسان دائما يحاول يخدم على الجهاز المناعي ديالو ويقويه من خلال يعني مجموعه من التدابير ومجموعه من الاجراءات. وكذلك يعني هنا ربما كيبان التساؤل اللي خصهم
1: نعم.
0: يعرفوا المواطنين
1: الاعراض. نعم
0: نعم
1: يعني المستمع. ما هي اعراض وعلامات داء السل بطبيعه الحال؟ هذا هو السؤال اللي يعود موالي بعد ما تعرفنا على داء السل وتعرفنا ايضا على شنو هي انواعه.
0: نعم مهم بزاف أن المستمعين والمستمعات يعرفوا الأعراض، العلامات اللي تخليهم يشكوا ربما يكون داء السل، ويتوجهوا للمراكز الصحية اللي هي كتمثل المستوى الأول اللي كتستقبل فيه يعني هذا المواطن، يعني أول مستوى كيمشي ليه في المنظومة ديالنا الصحية هي سبيطار الحومة. من تما كيد على حسب الحالة ديالو
1: الطبيب هو اللي يوجه.
0: نعم. ملي بنادم كتجي ديك الكحة وكتفوت ثلاثة الأسابيع هو غير كيكح، خصوصا كتكون عامرة، كيكون عنده واحد الألم في الصدر ديالو، وديك الكحة بعض المرات كتعطي واحد التنخيمة كيكون فيها الدم، شتي ان فوا كتخرج ديك التنخيمه فيها الدم، خص واحد ما يبقاش يقول راه ضاربني البرد يمكن.
1: وهذا الاكثر شيء، لانه اختي عفوا على المقاطعه فوزي، هنا لازم نشيروا لواحد النقطه، وهي هي انه دائما المرض بتاع السل يتم التكتم عليه من طرف الاسره ومن طرف يعني وعته، هو نفسه هو ما يرضى عنه فيه مرض معلي، وهذا للاسف الشديد هو اللي يجعل هذا المرض ينتشر
0: للاسف. يعني هذا
1: وهذا شائع جدا.
0: يعني هو دائما كنا كيقول لك مرض السل بكري كانوا كيسميوه مرض الوسخ، يعني بحد فيه السل، يعني بحال يتم يعني كيكون من المنبوذين،
1: حتى المريض نفسه يعني ما يرضى عنه، يحس بهذاك الاحساس على انه سيصبح معزولا عن المجتمع، وان الناس تخاف منه وتبعد عنه،
0: ما كيرضاش.
1: وهذا من يزيد من تفاقم الوضع
0: كيزيد لنا من الحالات.
1: نعم، مزيد من الحالات بطبيعه الحال،
0: الحالات الجديده
1: وهون الحديثه. نعم، الدور وهو التوعيه والحملات التحسيسيه والتعريف بهذا المرض، لانه انت اذا تميتي مثلا انا كمستمع وكمواطن كنت منصنت يعني دائما لهذه الفكره ديال تعريف داء السل، شنو هي مضاعفات وشنو هي اعراض وشنو هي الاخطار اللي سببها، اللي تم تردد على وذنك ربما ما تعودي عندك فكره تقبلي بها هذا الموضوع، حتى لو قدر الله وقع لك ولا لاي حد اخر. نعم
0: اختي دوشه، يعني هاد يعني الاشكال اللي طرحتيه كيخلق مشكل كبير في التعامل مع داء السل فيما يخص يعني المعتقدات ديالنا.
1: نعم،
0: في المجتمع، وهذا اللي كيخلي يعني داء السل كيبقى كينتشر. يعني شنو معنيته؟ كيبقى عندنا دائما الحالات الجديده في ارتفاع. والوزاره ديال الصحه والحمايه الاجتماعيه دايره واحد المجهود كبير باش تنقص من الحالات الجديده، وباش يكون واحد يعني ونجاح في هذا في العلاج. دايره مجهود كبير، ولكن المشكل كنتصادموا مع هذه المعتقدات اللي كتخلي بانني انا ما نرضاش نقول في داء السل، لان غيشوفوا فيا واحد الشوفه ناقصه، وبانه انا يعني من الفئه اللي يعني فقيره ما عنديش، ولا زعما بحال اللي غتنقص القيمه الاجتماعيه ديالي.
1: يعني المرض يمكن يصيب اي شخص كما كان شكله بطبيعه الحال.
0: نعم، شتي راه المشكل يعني كما قلنا.
1: نعم،
0: راه يقدر يكون فك هذاك النوع الصامت.
1: نعم،
0: ولكن لظروف ما هبطات المناعه ديالك كيبان. يعني اي انسان معرض انه يجيه داء السل خصنا غير نوعاو.
1: اي انسان معرض للمرض بطبيعه الحال، مرض يصيب الناس اجمعين بطبيعه الحال.
0: نعم غير التوعيه والتحسيس في هذا الاطار ديال داء السل كيخص هاد يعني
1: تكون اكثر
0: ودخل فيها يعني.
1: نعم،
0: شراكات، ويدخلوا فيها يعني المجتمع المدني.
1: نعم،
0: لانه لو بقينا ساكتين عليه غيبقى يبان ديما داك المرض اللي كيجي غير الناس اللي زعما.
1: نعم،
0: الحاله الاجتماعيه.
1: نعم،
0: ديالهم ضعيفه. نعم، وانا غادي يبقاو يشوفوا فيا الناس واحد النظره خايبه، ما نديرش الكمامه، ما نبانش انني كاع مشيت.
1: نعم،
0: للسبيطار ناخذ الدواء.
1: نعم،
0: وهذا كيشكل،
1: لان للاسف حتى اسرته ما تقبل هذا يعني الموضوع، من تقول لها فلان مريض تقول لك لا ما عنده والو الحمد لله، ما به والو الحمد لله، البرد لا كذا،
0: لا البرد،
1: ويكون في يمكن يعدي هذيك الاسره كامله، ديك الاسره.
0: هذا هو الاشكال.
1: نعم،
0: يعني اقرب الناس واعز الناس.
1: نعم،
0: لانه احنا من بعد غادي نشوفوا كيفاش كيتعداو الناس. داكشي علاش كنقولوا منين الانسان تجيه واحد الكحه وتطول فيه وتكون.
1: نعم،
0: بعض المرات عامره وكيكون فيها شويه الدم، ديك شو داك هذيك التنخيمه اللي فيها الدم، هذيك راه واحد العلامه اللي كتقول راه يمكن
1: حركه دليل قاطع مثلا.
0: وعاد كما سميتو السل، راه بنادم كيتسل، عرفتي علاش؟ لانه.
1: نعم،
0: كيفقد الشهيه وكيضعف مزيان، يعني راه اسم على مسمى.
1: نعم،

0: جي نكسبير اللي هي غاليه غاليه كيخصو دائما يبقى يدير كل شهرين كيدير الكونترول وعاد الدواء متوفر بالمجان. يعني شنو خص المريض؟
1: الحمد لله شفائها مضمون بامان حتى تابع الطب وتابع
0: التزم الشفاء مضمون.
1: هذا مهم جدا
0: يعني بالنصائح اللي كيعطيوه وتايره من بعد غادي نشوفوا شنو هي ديك النصائح اللي كنعطيوها.
1: اذا الاخت فوزيه بعد ما تعرفنا على داء السل شنو هي انواعه، يعني هناك سؤال مهم ومهم جدا بعد ما تعرفنا على هذا المرض والمضاعفات ديالو، هو كيفاش يعني هذا السل كيفاش ينتقل من شخص الى شخص؟
0: نعم مهم بزاف باش المستمعين والمستمعات يعرفوا داء السل كيفاش كينتقل من شخص لشخص. اللي خصنا نعرفوا ان ديك البكتيريا اللي كتسبب لنا داء السل كتنتقل من من من الشخص الاخر عبر الهواء. بحالاش بحال دابا منين كيسعل، يعني منين يكح، منين يعطس، منين كيهضر مع يعني انسان هكا قريب له كتخرج منه داك الرداد، يعني كاع الحاجه بحال دابا كاس نفس الكاس شربوا شرب منه معلقه دخلت الفم والاخر عاود خداها استعملها، يعني هو ولكن في الغالب الاحيان كينتقل عبر الهواء مني كيسعل الانسان او كيعطس. علاش؟ لانه منين كيعطس بنادم ولا كيكح كيطلق هذاك السل ولا ديك البكتيريا كتطلق في الهواء، وبالتالي الشخص الاخر غيستنشقها
1: طبيعه الحال. نعم
0: كيستنشقها
1: في مكان ضيق ومسدود. نعم
0: صافي يصابوا بالعدوى خصوصا يعني منين كتكون عنده داك الحاله ديال السل النشط، حيت قلنا قبيله كاين نوع الاخر من السل غير النشط الصامت هذاك ما كيعاديش. الوغ كيزداد الخطر ديال انتقال العدوى فين؟ في الاماكن المغلقه
1: ضيقه. نعم
0: كتكون مغلقه ما فيهاش تهويه، ما كتدخلها لا الشمس، ما كان الباب مسدود، الشراج مسدودين، وخصوصا كتكون واحد الفتره طويله وانت مع هذاك الشخص في هذيك البلاصه او ذاك المكان كيكون يعني فيه كيتجمعوا فيه الناس بزاف، كل ما كانت يعني الرقعه ضيقه وفيها عدد كثير ديال الناس كيكون خطر لانتقال اكثر ديال العدوى. وكاين يمكن ان ينتقل مرض السل عبر استهلاك منتجات ملوثه مثل شرب الحليب الغير المبستر من حيوان مصاب بالسل.
1: ملي هذا مهم جدا نعرفوا المستمعين. نعم
0: يعني كاين السل اللي كيدوز من الانسان للانسان هذا كنا عبر الهواء.
1: نعم
0: وكاين السل اللي كيدوز من الحيوان للانسان مني كيف خصوصا يعني
1: الحليب يعني مباشره الحليب دون طبخه. نعم
0: خص الواحد دائما فيما يخص الحليب واللبن.
1: هذه نصيحه مهمه للناس.
0: نعم يعني ديك المواد المبسط ديك
1: المواشي كتكون في البديه وتشرب الحليب مباشره. نعم
0: نعم نعم يعني هادو هما طرق العدوى. داكشي علاش يعني فين ما كتكون واحد البلاصه ما مهوياش ما مشمشاش فيها عدد كتير ديال أفراد الأسرة ولا هذا كيكون يعني خطر الانتقال ديال العدوى، مثلا بحال في السجن، بحال في مثلا ديك المراكز مثلا ديال الإيواء.
1: نعم.
0: أو
1: نظرا
0: نعم في التجمعات أو نظرا مثلا لظروف ما يعني أسرة كتكون في واحد البيت اللي كيكون يعني
1: ضيق. نعم.
0: ضيق وفيه الأفراد ما كيناش
1: التهوية.
0: داك الشيء علاش كنصحوا بالتهوية وهذا الشيء غيدخل يعني من بعد في إطار النصائح اللي غادي نقدموها. نعم. المستمعين.
1: إذن أخت فوزية هناك يعني بطبيعة الحال أفراد اللي عدوهم أكثر عرضة للإصابة بهذا داء السل وانتقال العدوى شورهم، من هم هؤلاء الأشخاص؟
0: يعني هذا السؤال مهم بزاف أختي دوشة، مهم بزاف لأن كاين بالفعل أشخاص اللي هم كيكونوا
1: أكثر
0: عرضة. نعم. أنهم يعني بسهولة ينتقل لهم يعني هذاك المرض ويدير ويمرضوا. بالنسبه للاشخاص يعني اللي هما كيكونوا اكثر عرضه لداء السل كاين الناس اللي كيكونوا عندهم الناس اللي مرادين.
1: نعم.
0: مده طويله بحال الاسره ديالو بحال الناس اللي معاه في العمل
1: اللي
0: كيكونوا يخدموا. نعم. معاه في الخدمه قرب ليه والناس يعني اللي كيكونوا مقابلين هذاك الشخص. داكشي دابا غادي نخليو النصائح كيفاش باش نحميو نفسنا ونحميو
1: نعم.

0: والناس اللي معانا يعني من بعد. كاين الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم هذا مصابين بفيروس ديال نقص المناعه
1: ضال
0: البشريه
1: المناعة نعم
0: ديال
1: السيرة
0: الفي اش، اه هادوك علاش الجهاز المناعي
1: ما كاينش
0: اللي
1: نعم
0: يمنع
1: ممكن يحميهم نعم
0: ما كاينش. سو كي في هذيك البكتيريا اللي
1: مباشرة كاع
0: كتسبب
1: كيعرضوا
0: السل معروفه من البكتيريا اللي هي كتنتهز الفرصه،
1: فرصة نعم
0: خاصها غير فوقاش تلقى شي جهاز مناعي شويه ضعيف
1: نعم
0: كتدخل له
1: وكما هو معروف البكتيريا دائما تنتهز الفرصة في أي
0: تنتهز
1: شيء نعم
0: الفرصه.
1: صحيح
0: داكشي
1: نعم
0: علاش الجهاز المناعي كل ما تم
1: يكون قوي
0: تقويته يعني كنكونوا كنقدروا نحميو نفسنا. وكاينين الناس اللي مثلا عندهم المرضى اللي كي ديال دياليز،
1: نعم
0: حتى هما ياك
1: تصفية
0: يكونوا كيديروا التصفيه وعندهم امراض الكلى الحاده، الناس ديال مرض الامراض المزمنه كمرض السكري السرطانات، الناس اللي عندهم سوء التغذيه، والاشخاص اللي كيستعملوا دوك الادويه ضد الالتهابات،
1: نعم
0: الناس اللي فيهم الروماتيزم كتلقاه دائما كياخد يعني
1: نعم
0: الدواء ضد
1: مهدئة نعم
0: الالتهاب، هادوك يعني حتى هما
1: يكون أكثر
0: كيكونوا
1: عرضة
0: عرضه. والناس اللي كتكون دارت زراعه الاعضاء معروف انه ملي كيتم زرع شي عضو
1: نعم
0: كيتعطى واحد الادويه اللي كتهبط المناعه باش هذاك العضو يثبت، دونك يعني كتكون مناعتهم
1: ضعيفة
0: ضعيفه،
1: نعم
0: بالتالي خصنا نحميوهم من هاد يعني الخطر ديال الإصابة بالداء السل. وخلاص الناس اللي عندهم السرطان وكيديروا الشيميو ولا
1: نعم
0: كيديروا الغاديوثيرابي،
1: واضح نعم
0: والأطفال
1: نعم
0: أطفال
1: أكثر
0: كبار
1: عرضة نعم
0: السن، والعاملون في يعني اللي كيخدموا في بيئات مزدحمة ومغلقة مثل السجون ودور الرعاية. وما ننساوش المدخنين
1: نعم
0: ومتعاطي المخدرات، هادوك الناس اللي كيديروا التدخين واللي
1: كتعرفي
0: كيتعاطوا المخدرات الجهاز التنفسي ديالهم والمناعي ديالهم كيكون
1: كيضعف
0: يعني
1: بسببها نعم
0: كيضعف، وكيزيد خطر الإصابة
1: سبب نعم
0: بداء
1: بالعدوى
0: السل. وما ننساوش يعني جنود الخفاء، الناس
1: نعم
0: اللي
1: بطبيعة
0: عاملين
1: الحال
0: بالقطاع
1: وليتي واحدة منهم
0: الصحي
1: نعم
0: الناس اللي كيخدموا في القطاع الصحي وخصوصا اللي كيخدموا مباشرة مع الناس ديال مرضى السل، يعني كان من هذا المنبر كنوجهوا لهم يعني
1: تحية نعم
0: التحية وعلى التضحيات ديالهم،
1: نعم
0: لأنهم المرضى من حقهم العلاج، وبالتالي يعني مهني الصحة كيخدموا معاهم عن قرب، دونك حتى هما كيكونوا متعرضين انهم يجيهم داء السل. داكشي علاش الواحد خصو ياخذ الاجراءات الوقائيه للحد يعني ونحمي نفسي من داء السل. وغنجيو في الاخر مدام دوشا
1: نعم
0: يعني غتعطيني واحد الوقيت باش نعطي
1: طبيعة
0: واحد
1: الحال
0: مجموعه من النصائح
1: المسلم إن شاء الله
0: لانه محتاجينها
1: طبيعة الحال
0: المستمعين
1: هذا هو دورنا هو
0: والمستمعات.
1: توعية وإيصال المعلومة للمستمعين الكرام
0: نعم
1: باش يعودوا على دراية تامة المواطنين كاملين بهذا المرض اللي هو مرض فتاك ومرض معدي واللي يجب التعامل معه ويجب أيضا الحذر منه ويجب علينا الوقاية منه وكما يقال وقاية
0: خير من
1: خير من
0: العلاج،
1: العلاج بطبيعة الحال هذه
0: وهو مرض
1: الفكرة
0: قابل للشفاء.
1: الحمد لله
0: شتي
1: ومتوفر بالمجان هذا مهم
0: متوفر
1: جدا
0: بالمجان
1: ما فيها التحاليل الأدوية يعني
0: وساكوت الشهر
1: التتبع أيضا وهذا مهم جدا
0: كله
1: نعم
0: كله من
1: كله
0: اللي
1: متوفر
0: كيحط رجليه في مركز
1: نعم
0: صحي
1: نعم
0: وكيشكو فيه
1: هذا
0: حتى
1: مهم جدا
0: انه كيتم يعني الكشف ويولي حالة يعني
1: يعني هذا
0: مؤكدة،
1: المريض ما عنده أي عذر أنه
0: ما
1: يقول
0: عنده
1: عنه ما لقى
0: عذر
1: حد يداويه ولا ما لقى حد
0: ما
1: يستقبله
0: عنده
1: ولا ما
0: أي
1: لقى حد
0: عذر.
1: يديله التحاليل لأنه كل شيء بالمجان ومتوفر الحمد لله
0: الحمد لله
1: وأحدث يعني الطرق اللي
0: أحدث
1: أحدث أيضا
0: التقنيات في
1: نعم
0: الكشف عن داء السل كتوفرها الوزارة
1: هذا مهم
0: باش
1: جدا
0: ما علاش باش ما يفلتوا لهمش الحالات اللي بعض المرات هي كتكون فيها الداء وكيعطيهم يعني التحليلة ما فيهاش.
1: نعم
0: داكشي علاش يعني
1: تحليلات
0: منظمة
1: خاصة
0: الصحة
1: لها نعم
0: العالمية يعني كتوصي بأحدث جينكسبير
1: نعم
0: كتوصي به، لأنه يعني كيعطيك
1: حقيقة نعم يعني
0: كيبين لك بأن
1: النتيجة
0: النتيجة بأن هذاك السيد راه عنده هذا داء السل ولا كاع فايت كان فيه، يعني
1: نعم وما كان مكتشفه نعم
0: يكفي أن المريض يلتزم ويوعى بالمرض ديالو، حيت إلا ما وعاش به راه كيمشي للهلاك.
1: نعم صحيح بطبيعه الحال
0: كيمشي للهلاك اختي
1: فشار. نعم اذا نمشي لسؤال اخر، هو كيفاش تم تشخيص الاصابه بالسل؟
0: نعم، يعني كما قلنا بان اول مستوى كيتوجه ليه المريض كيمشي للسبيطار ديال الحمى، كيكونوا في ديك العلامات اللي كتيفوكي بانه هذا كنقولوا
1: احتمال
0: كبير يكون داء السل. هنا كيتم بحال دابا حنا في مدينه الداخله كتعطى له ديك لا ريفيرونس انه كيمشي في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض التنفسيه اللي كيتواجد في قلب السبيطار ديال الحسن الثاني. هذاك المركز كيتم تما يعني التكفل به، كدار كيصيفطوه باش يدير الاشعه، كيدير التحاليل،
1: اختبار الدم.
0: اذا كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ دونك بعدا ديجا حنا قلنا فين كيتم، كيكون في المركز ديال التشخيص وعلاج الامراض
1: التنفسيه بطبيعه الحال.
0: نعم، اولا كيديروا اختبار ديال الدم، يقيس هذا الاختبار استجابه الجهاز المناعي اللي جرثومه اللي كتدير السل، اما كيديروا له ان بريليفمون سانغا ولا كيديروا له اختبار تحت الجلد. هذاك الاختبار تحت الجلد حتى كدوز 72 ساعه تقريبا كيرجع عند المهني الصحه كيشوفوا واش كان واحد رد فعل، واش تنفخات له، واش يعني حمارت ولا ما كاين حتى شي حاجه. دابا ولكن من افضل اننا يعني كيدار اختبار ديال الدم لانه لا يتاثر باللقاح.
1: نعم.
0: بحيث انه بعكس النتيجه ديال اختبار الجلد الذي قد يعني كتسبب رد فعل ايجابي ربما بعض المرات ما كيكونش صحيح. كيكون التحليلات ديال كما كنقولوا حنايا البلغم ولا التنخيمه.
1: نعم.
0: كتكون كيعطيها الطبيب كيدير واحد جوج عينات. غير هنا نفتح القوس، يعني التنخيمه خصها تكون من النوعيه الجيده. بعض المرات الاشكال اللي كيوقع ان المريض كيقدر يعطي غير داك غير كما نقولوا بالدارجه الدفال،
1: يعني التنخيمه. نعم
0: خص تكون التنخيمه تكون يعني نيت تنخيمه. يحاول يعني يطلعها مزيان باش منين يديروا عليها الاختبار كتعطي النتيجة خصوصا في داك ديال جينكس بيرليكت ليك. كدار الأشعة حتى هي كتعطي زعما كتبين بواحد
1: الرئتين.
0: في المرض اللي كيقيس الرئتين هادشي، يعني إما كنديروا تحليل على التنخيمة إما كتكون جوج تنخيمات كدار بالميكروسكوبي ولا كدار تنخيمة وحدة بهذاك الجينكسبير كيدار تصوير ديال الصدر ديال الأشعة. وكاين اختبار الجلد فاش كيمشيو كيديروا لهم واحد الشوكة غير تحت الجلد في الدراع ديالهم وكيقولوا لهم واحد 72 ساعة ورجعوا عندنا.
1: نعم.
0: باش كيشوفوا واش يعني كاين تواجد ديال واحد لا رياكسيون كدار. وكاين اختبار الدم وكاين حتى اختبار ديال البول بالنسبه للناس اللي عندهم الفياج.
1: نذكروا دائما على ان العلاج بالمجان وايضا الكشف بالمجان والدواء بالمجان لداء السل. هذا الموضوع هو طويل جدا، واللي نحاولوا ان شاء الله نكملوا في الحلقه القادمه لان الوقت يداهمنا. باسمكم جميعا اشكر ضيفتي الكريمه الاخت فوزيه فشار على تلبيتها لدعوه البرنامج، ونتمنى ان شاء الله انكم تكونوا قد استفدتم. لكم تحيات دوشا بكار نعيمه ابي دار، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الاسبوع القادم بحول الله.
2: صحتنا. إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: حميد، ها حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي، أجي تصير واحد كويس ديالتي.
2: أري لوحدك أسان.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في أبرز عناوين هذه النشرة: جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما، كما بعث جلالته برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. في الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة. وعلى بعد أيام من انطلاق العرس المونديالي، المنتخب الوطني يواجه مساء اليوم منتخب النرويج في آخر محطة إعدادية قبل المونديال. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل غوستاف السادس عشر عاهل مملكة السويد وصاحبة الجلالة الملكة سيلفيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك في غمرة احتفال مملكة السويد بعيدها الوطني: يسرني أن أبعث إليكم بأطيب التهاني مشفوعة بخالص التمنيات لجلالتكم ولأفراد أسرتكم الملكية بموصول الصحة والسعادة وللشعب السويدي بموصول الازدهار والرخاء. وأضاف جلالة الملك: وهي مناسبة كذلك لأجدد تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، متطلعا إلى المزيد من تعزيزها وتطويرها. كما بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. وجاء في برقية جلالة الملك: تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة والدتكن السيدة برناديت شيراك، معربا بهذه المناسبة الأليمة للسيدة كلود شيراك وكذا إلى كافة أفراد أسرتها وإلى أقاربها وعن أصدقي التعازي وعبارة المواساة. وأضاف جلالة الملك أن المملكة المغربية ستحتفظ بذكرى شخصية متميزة جمعت بين الوفاء والإرث الغني بالقيم الإنسانية والعائلية والوطنية، مستحضرا ذكرى سيدة أكنت دوما إلى جانب الرئيس جاك شيراك الصديق الوفي للمغرب وشعبه تقديرا ثابتا للمملكة. وأكد جلالة الملك في هذه البرقية أن روابط التقدير والثقة المتبادلين والصداقة الوفية التي جمعت على مر سنين أسرتكن بالأسرة الملكية المغربية ساهمت في تعزيز العلاقات الاستثنائية التي جمعت بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. وجاء في برقية جلالة الملك أيضا: نكن لوالدتكن الراحلة مودة شخصية خاصة نسجتها ذكريات مشتركة ثمينة، وإذ نشاطركن أحزانكن نؤكد لكن تعاطفنا الكامل معكن في هذه اللحظات المفعمة بمشاعر الترحم واستحضار ذكرى الفقيدة، يقول جلالة الملك. وأعرب جلالته للسيدة كلود شيراك في هذه البرقية عن أصدق مشاعر تعاطف جلالته ومودته الخالصة. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ذوق معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبو ظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة يوم غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، طاطا، أسازا، قسمارة، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب. قبل أسبوعين من المواجهة المرتقبة بشدة بين المنتخب المغربي ونظيره البرازيلي ضمن نهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026، نشط سفير البلدين في واشنطن على مدى نحو 90 دقيقة ندوة نقاش حول قوة الرياضة في العمل الدبلوماسي نظمها مركز التفكير الأمريكي أتلانتيك كونسل. وبهذه المناسبة أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني وسفيرة البرازيل بواشنطن ماريا لويزا ريبيرو فيوتي أن شعبي البلدين يوحدهما شغف مشترك بكرة القدم، مشيرين إلى أن العلاقات بين المغرب والبرازيل تتوفر على كافة المقولات الكفيلة بتعزيزها بشكل أكبر بفضل التقارب القوي بين البلدين والتكامل القائم بين اقتصاديهما. رياضيا، على بعد أيام قلائل من بدء رحلتهم في كأس العالم 2026 سيخوض أسود الأطلس آخر مبارياته الإعدادية على أرضية ملعب سبورتس إلاستريت، حيث سيواجهون المنتخب النرويجي مساء اليوم في مباراة ودية تكتسي طابع الاختبار الحقيقي. ويشكل هذا اللقاء المندرج ضمن عملية الطريق إلى 2026 الموعد الأخير للمنتخب المغربي قبل إعطاء انطلاقة المونديال. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد والملكة سيلفيا بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. كما بعث جلالته برقية تعزية ومواساة إلى السيدة كلود شيراك على إثر وفاة والدتها السيدة برناديت شيراك. في الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المغرب يدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية بالإمارات العربية المتحدة. وعلى بعد أيام من انطلاق العرس المونديالي، المنتخب الوطني يواجه مساء اليوم منتخب النرويج في آخر محطة إعدادية قبل المونديال. إلى اللقاء.
0: حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من المناطق بما في ذلك الساس وولماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما فوق الهضاب العليا الشرقية وشرق الأطلس المتوسط، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية وبروز رعد بصفة محلية. درجة الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 درجة و20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع فوق غالبية أرجاء

0: البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ويكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وتلفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا تبدأ نهار 15 ماي ولا توفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا تنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس السبت من توقيف عنصر حامل للفكر المتشدد الذي يروج له تنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 31 سنة، ينشط بمدينة المضيق، والذي يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي يهدف المساس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات بفيينا الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس، وهي المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتكريم ثلاثة من القبعات الزرق التابعين للقوات المسلحة الملكية ضحوا بأرواحهم في خدمة السلام، وذلك خلال الحفل السنوي المخصص لتكريم الأفراد المدنيين والعسكريين الذين قضوا خلال عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان اثنان من هؤلاء الجنود الثلاثة يخدمان ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما كان الثالث يخدم ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة يوم غد الاثنين إلى غاية الأربعاء المقبل بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، زاغورة، طاطا، أسازاق، سمارة، بوجدور، أوسرد ووادي الذهب. رياضيا على بعد أيام قلائل من بدء رحلتهم في كأس العالم 2026، سيخوض أسود الأطلس آخر مبارياته الإعدادية على أرضية ملعب سبورتس إلاستريت، حيث سيواجهون المنتخب النرويجي مساء اليوم في مباراة ودية تكتسي طابع الاختبار الحقيقي. ويشكل هذا اللقاء المندرج ضمن عملية الطريق إلى 2026، الموعد الأخير للمنتخب المغربي قبل إعطاء انطلاقة المونديال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من المناطق، بما في ذلك الساس وولماس والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تمركز سحب ركامية غير مستقرة شيئا ما فوق الهضاب العليا الشرقية وشرق الأطلس المتوسط، حيث ستكون الفرصة مهيئة لنزول قطرات مطرية وبروز رعد بصفة محلية. درجات الحرارة خلال الليل ستكون ما بين 20 و 24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 درجة و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع فوق غالبية أرجاء البلاد. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وما بين طنجة والعرائش وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.

0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
1: مستمعتنا، مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت، اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
3: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية، يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ. صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
1: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب إذا بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية.
3: نعم. إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الأربعة عشر في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هم مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسس لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012. المحدث للمراكز كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز.

0: وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين تابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية.
1: لأن
0: اللي
1: مؤهلين أكثر
0: أكيد
1: طبعا.
0: اليوم لا زال الباب مفتوح لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا، حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية ورئيس مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها. وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه، يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية، من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته هو مهننة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس
1: إذن هذا بمواصفات عصرية.
0: عصرية. ثم السنة الموالية، وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس، يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما، يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذا هذه فئة. الفئة الثانية وهم الأطر الإدارية، بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم للمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم.
1: ويتلقون فيها ما هو نظري
0: طبيعة
1: وتطبيقي
0: الحال،
1: أم لا؟
0: طبيعة الحال جميع يعني جميع طلبة المركز، سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية، يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ بداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من منحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف أساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني هذا الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي.
1: حكم ان
0: نعم
1: اصلا هم طيب مزيان. فرصه هذه يا سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنه ان فيه مقر ان شاء الله قيد الانجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور
1: إن شاء
0: قريبا،
1: الله.
0: نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبة الداخل يعني
1: جميل،
0: داخل
1: إذن
0: الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيدي محمد، وبيطن من المهام الأخرى للمركز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرهتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذه
0: نعم،
1: المهام.
0: كما تعلم سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني،
1: صحيح.
0: بل تستمر، ولكن كذلك تتشعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة لمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا بعد في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني لي فوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة تولي أولويات اليوم المجال الريادة ومدارس الريادة، فنحن كذلك في إطار بناء المخططات الجهوية للتكوين والإقليمية للتكوين المستمر يجب أن يعكس هذا المخطط أولويات الوزارة دون أن يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها. ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر. مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية ونائبه

0: هو مدير المركز الجهوي للمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة، حصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد قدرات الأساتذة، ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات. أيضا
0: ومواكبة المستجدات. وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور
1: نعم.
0: المركز الجهوي.
1: إذا طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطني أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده لتظاهرات وطنية ودولية للطلبة، من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مادام الموضوع يتعلق بالمركز، تحدثنا عن بعض الأنشطة اللي كيقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا نظمتوا ندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية، الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عاد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: دول. نعم، طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا، نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات، في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار
1: وفي
0: سنوي
1: خلية أظن داخل المركز.
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث، في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جهوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل، ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشم

0: أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية،
1: صحيح،
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو هما الروافد
0: هذا ما
1: منين
0: أتوقعه.
1: يستقطبوا.
0: نحن
1: نعم
0: الآن منذ إنجاز، يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية، أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط. فيعني
1: وهذه فئة نوعية، لأن
0: أكيد بغض النظر عن البكالوريوس، سواء كانت في العلوم الاقتصاد إلى آخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار، يعني الاختبارات الشفوية الكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام
1: صحيح.
0: بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذا أنصحهم اتخاذ هذا المسار، مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية، المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: هذا ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير. فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: نتمنى إن
0: من
1: شاء
0: قبل
1: الله
0: إن شاء
1: تكون في
0: الله.
1: الداخلة
0: إن شاء الله لما
1: والخارجية.
0: لا.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنة سواء ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك للمراكز والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية إلى آخره، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا
0: أكيد،
1: تبارك الله.
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية، ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم

0: معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال التربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيدي محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار. أخبار الواحدة من الإذاعة الوطنية بالرباط في العناوين. بالعاصمة النيجيرية نيامي، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها لشأن الديني الأفريقي وللمشترك الإنساني. الندوة يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين والخبراء. موجة حر من اليوم حتى الأربعاء بعدد من مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تصل 44 درجة ببعض المدن. في آخر مباراة ودية لهم، أسود الأطلس يواجهون المنتخب النرويجي أياما قليلة من صافرة انطلاق المونديال. نحييكم مستمعينا الأفاضل إلى نشرة أخبار الواحدة، نقدمها لكم مباشرة من الإذاعة الوطنية بالرباط. المستهل من النيجر، حيث انطلق أمس بالعاصمة نيامي أشغال الندوة العلمية الدولية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعايتها لشأن الديني الأفريقي وللمشترك الإنساني، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف البلدان الأفريقية إلى جانب نظرائهم المغاربة. وتتواصل أشغال الندوة على مدى يومين من خلال جلسات علمية تتناول عددا من القضايا المرتبطة بإمارة المؤمنين وأدوارها في خدمة الشأن الديني الأفريقي والمشترك الإنساني، وذلك بمشاركة علماء وباحثين من مختلف البلدان الأفريقية. تقرير بديع سعيد.
1: تبرز إمارة المؤمنين باعتبارها نموذجا متميزا في تدبير الشأن الديني، يقوم على حماية الثوابت الدينية المشاركة ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال. وفي هذا السياق، عمل المغرب على تعزيز التعاون الديني مع الدول الإفريقية عبر تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وتبادل الخبرات العلمية والدينية. محمد رفقي، الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة:
2: إفريقيا تحتاج إلى نموذج صالح يؤطرها ويجعل من التدين الصحيح ومن الأخلاق السمحة والانفتاح على المجتمع بكل أريحية وبكل طوائفه أمرا مطلوبا جدا. هذه الندوة هي البداية لسلسلة من الندوات من أجل مناقشة ومدارسة هذا الموضوع المهم، رعاية الشأن الديني ودور إمارة المؤمنين في تحقيق السلم والسلام والأمن الروحي في ربوع إفريقيا.
1: وقد جعلت هذه الرؤية من قيم التسامح والاحترام المتبادل أساسا مثينا للتعاون بين الشعوب الإفريقية. إسماعيل جبريل كانتا، رئيس الجمعية الإسلامية النيجيرية ومفتي جمهورية النيجر:
3: يجب علينا أن نعطي أهمية كبيرة لعقد مثل هذا الدورة الذي كان المؤسسة تقوم بعقدها دائما في قاراتنا، طلبا للهدوء والسلام السلمي والتعايش السلمي في بلدان الأفارقة وبين المسلمين.
1: كما أبرزت الندوة أهمية الروابط التاريخية والروحية التي جمعت المملكة المغربية بعدد من بلدان القارة الإفريقية، وهي روابط ساهمت في بناء جسور التواصل الثقافي والديني. الشيخ هادي عمر تيام، نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بجمهورية مالي:
4: المحاور التي ستدرس خلال هذه اللقاءات هي موضوعات مهمة جدا بالنسبة لكل الإفريقيين أو الأفارقة، خاصة الذين يسكنون في ساحل الصحراوي، دول الساحلية مثل مالي والنيجر والتشاد وبوركينا فاسو.
1: تتواصل أشغال الندوة من خلال جلسات علمية تتناول عددا من القضايا المرتبطة بإمارة المؤمنين وأدوارها في خدمة الشأن الديني الإفريقي والمشارك الإنساني، وذلك بمشاركة علماء وباحثين من مختلف البلدان الإفريقية.
0: في موضوع آخر، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد القروج أمس بالدار البيضاء، أكد أن المغرب يتوفر على إطار قانوني جاهز وعلى عرض متاح ومؤطر في مجال القنب الهندي الطبي. وأوضح المسؤول في كلمة خلال اليوم العالمي الأول حول الاستعمال العلاجي للقنب الهندي المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أوضح أن الصناعة الدوائية المغربية تمكنت من تصنيع أكثر من 140 منتجا مشتقا من القنب الهندي، والتي تم تسجيلها رسميا لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية سعيد عفيف:
5: هذا أول يوم دراسي في الاستعمال الطبي ديال القنب الهندي التي تنضم ما بين لانراك والجمعية المغربية للعلوم الطبية. طرق الاستعمال في عدة مجالات وعدة اختصاصات، لا بالنسبة للأمراض العقلية، بالنسبة للأمراض العصبية، بالنسبة للأمراض الجلدية، بالنسبة لطب الأطفال، بالنسبة للسرطانات، وبالنسبة أيضا الشيخوخة. فهذا واحد العمل اللي هو مهم. فبعد الترصنة القانونية اللي قمت بها الحكومة ديال بلادنا المملكة المغربية من ناحية الإنتاج ومن ناحية الزراعة، فهنا تيجي الجانب الطبي اللي تهو تخضع لضوابط علمية، واللي غادي يمكن باش يكون واحد الاستعمال علمي وطبي.
0: استمعنا لرئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية الدكتور سعيد عفيف. إلى إقليم فيجيك، هناك تبذل جهود ترمي لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالإقليم، وذلك عبر مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعمها لعدد من المشاريع التنموية قصد تحسين ظروف الساكنات وتقوية الولوج للخدمات الأساسية. مشاريع تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز العدالة المجالية خاصة بالعالم القروي من خلال توفير البنيات التحتية الضرورية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية. من إقليم فيجيك، روبورتاج محمد بلاوي.
6: مشاريع تزويد الدوابير بالماء الصالح للشرب والكهرباء بجامعتي ابن تجيت وتلسينت بإقليم فيجيك شكلت خطوة أساسية نحو تحسين الحياة اليومية للساكنة، لما لهذه الخدمات من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والتنمية المحلية. فالماء والكهرباء لم يعودا خدمات أساسية، بل أصبحا ركيزتين للتنمية تساهمان في تحسين ظروف التمدرس وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والحد من الهجرة القروية، إلى جانب تعزيز كرامة المواطنين وتقليص مظاهر الهشاشة والعزلة التي تعاني منها بعض المناطق بالإقليم.
7: احنا كنا نعاني وكان خصنا الماء، ما عندناش الماء، ودابا عندنا المبادرة جابت لنا الماء، والله كنشكر سيدنا على هذه المبادرة والحمد لله. كنسقي وكنشربوا كلش كنديروا منه، ماشي نصبنوا كلشي، الحمد لله.
8: كنشكروا المبادرة الوطنية. عارفين اللي ما عندوش الكهرباء راه كيعاني بزاف، خصك بزاف ديال المسائل كيديرهم زعما كتستعمل بهم الكهرباء وداكشي.
6: وبجامعة بوعنان أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية خاصة لقطاع التعليم باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وقد ساهم دعم المبادرة في تعزيز ظروف التمدرس عبر توفير النقل المدرسي وتحسين البنيات والتجهيزات التعليمية، بما يساعد الحد من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي. كما تعكس هذه الجهود حرص مختلف المتدخلين على تمكين التلاميذ من بيئة تعليمية مناسبة تفتح أمامهم أفاق النجاح والاندماج الاجتماعي. إدريس موسي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم فيجيك:
9: مجموعة من المشاريع التي تستهدف القطاعات الخمس: الصحة، الطرق، التعليم، الماء والكهرباء، واقتناء مجموعة من الحافلات خاصة بالنقل المدرسي، حيث تم اقتناء ما يفوق 23 حافلة للنقل المدرسي بالبرنامج الأول.
6: وتؤكد هذه المبادرات التنموية مرة أخرى أن الاستثمار في الإنسان والبنيات الأساسية يظل سبيل الأمثل لبناء تنمية متوازنة ومستدامة. فمن خلال تقريب الخدمات الأساسية ودعم التعليم وتحسين ظروف العيش، تواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترسيخ قيم التضامن والعدالة المجلية وفتح أفاق جديدة أمام ساكنة إقليم فيجيك نحو مستقبل أكثر استقرارا وكرامة.
0: أياما قليلة من بدء رحلتهم في كأس العالم 2026، خاض أسود الأطلس آخر مباراة إعدادية لهم، حيث سيواجهون اليوم ويخوضون آخر مباراة إعدادية لهم حيث سيواجهون اليوم المنتخب النرويجي. وتكتسي مواجهة النرويج أهمية استثنائية خاصة في ظل الحضور المرتقب للنجم النرويجي هالاند، ويتوقع المنظمون إقبالا جماهيريا غفيرا لمتابعة هذه القمة المرموقة التي تجمع منتخبين متأهلين لكأس العالم. ورقة خليل درنان.
10: وسط هذه الأجواء المميزة المفعمة بروح المجموعة ورفع رهان التحدي، تواصل النخبة الوطنية استعداداتها لانطلاق رحلة مونديالية جديدة. رابع مونديال قطر، أسود الأطلس يدخلون هذه النسخة من كأس العالم كرقم صعب تنافسيا، قادر على مقارعة كبار اللعبة ورفع سقف الطموح في أكبر محفل كروي عالمي. حارس المنتخب الوطني ياسين بونو أكد أن روح المجموعة حاضرة ومعها حلم تحقيق أفضل النتائج.
11: الحمد لله الدراري وصلوا مزيان، كنت أدابطوا مع الديكالاج داكشي وكيد مزيان الحمد لله. الدراري فرحانين ناشطين، وهادي اهم حاجه. كتحس يعني كاين واحد الحلم باش يتحقق شي حاجه كبيره ان شاء الله. الاوبجيكتيف ديالنا هو بروميرمون البرومي تور، نحاولوا ان شاء الله ندوزو، ومن بعد ماتش باغ ماتش اون افونت باش تكون شي حاجه تاريخيه ان شاء الله. احنا عارفين البوبليك ديالنا كاين في العالم كله الصراحه، يعني المغاربه حاضرين وكاين اللي كيسافر عاوتاني وكاين اللي كيساندنا من يعني من دارو. دونك كنحسوا بهاد السنوات ديالهم، وكم بحال اللي قلت لك كنتمنى نكونوا بواحد المستوى كبير اللي يشرف البلاد ديالنا والمغاربه كاملين.
10: وعلى بعد ايام قليله من بدء الرحله، الاسود في اخر مباراه اعداديه يواجهون المنتخب النرويجي وسط دعم جماهيري كبير من افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالولايات المتحده، الذين يستعدون لكتابه قصه جديده من المدرجات تعزز الشعور بالفخر والانتماء.
12: بالنسبة للمنتخب احنا فرحانين بزاف، لان المنتخب ديالنا غادي يجي يلعب هنايا قريب لينا، غادي نمشيو نشجعوا، غنمشيو نتفرجوا في الماتش ان شاء الله.
13: احساس غريب سبحان الله العظيم، فرحانين، الجالية كلها فرحانه، وتيتسنى هذا الماتش هذا اللي غيتلعب مع النرويج. كلهم الدراري خدوا تيكيتات وناولين يتجمعوا ان شاء الله ونمشيو مجموعه ان شاء الله.
10: وبطموح تكريس صورة منتخب يسعى إلى ترسيخ مكانته بثبات على خريطة كرة القدم العالمية، ينطلق أسود الأطلس في رحلة جديدة مستفيدين من الخبرة التي ركمها عدد من الركائز خلال ملحمة قطر، ومدعومين بمواهب شابة تسعى إلى كتابة مجد جديد.
0: وتتجه الأنظار اليوم إلى نيوجيرسي، حيث سيخوض المنتخب الوطني المغربي آخر مباراة إعدادية له ضد نظيره النرويجي أياما قليلة قبل بداية المونديال. التفاصيل في التقرير الرياضي للزميل خليل فايد.
14: المنتخب المغربي ضد النرويج مساء اليوم في مباراة ودية من أجل التهيئ الأخير للمواجهة الرسمية ضد البرازيل برسم أولى مباريات المونديال. في مباراة اليوم يسعى الناخب الوطني إلى وضع اللمسات الأخيرة على أسلوب اللعب الذي ينوي اعتماده مع الوقوف على جاهزية مجموعة من اللاعبين مع تجريب أسماء قد تشكل بدائل في حالة الضرورة. وستواجه العناصر الوطنية خصما قويا يتوفر على أسماء بارزة في مقدمتها إيرلينغ هالاند، وهي مواجهة بالإضافة إلى أنها تجريبية ستضع المنتخب الوطني في أجواء المونديال الذي اقترب موعد انطلاقه الرسمي. لقاء اليوم سيجرى بملعب إليستريتد سبورتس بداية من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، ومن المنتظر أن يعرف حضورا جماهيريا كبيرا خاصة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بنيوجيرسي. وفي كرة القدم الوطنية تتواصل اليوم مباريات الجولة 26 من بطولة القسم الثاني ضمن برنامج المواجهات. وداد تمارا ضد نادي القنيطري مباراة بطموح متباين، وداد تمارا يريد نقاط المباراة للاستمرار في صدارة الترتيب والاقتراب من مركز الصعود المباشر إلى قسم الكبار، والنادي القنيطري يسعى إلى الانتصار لتعزيز رصيده أملا في الهروب من منطقة الخطر. الراسينغ الرياضي المرشح الأول لمغادرة أندية القسم الثاني سيستقبل بملعبه في مباراة بعث أمل جديد شباب بنغرير، وبمدينة العيون شباب المسيرة رابع ترتيب يستقبل أمل تيزنيت. انطلاق هذه المباريات في الساعة 5 عشية، فيما تجرى مباراة شباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية في 7 مساء.

0: بالأمس فاز استاد المغربي على الاتحاد الرياضي البجعدي بهدف دون رد، وتفوق مولودية وجدة على الاتحاد الإسلامي الوجدي بهدفين مقابل هدف وحيد في ديربي وجدة، بينما خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراتي المغرب التطواني وداد فاس وشباب السولم الرياضي ورجاء بن ملال.
1: في لحظة احتفاء بالذاكرة الحية لمدينة فاس، خصصت الدورة 29 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة موعدا مميزا لتكريم مجموعة من الحرفيين وصناع التقليديين الذين أسهموا عبر عقود من العمل والإبداع في صون التراث المغربي ونقل مهاراته من جيل لآخر. ريبورتاج كريم زحنوني وزكريا السباعي.
2: في لحظة وفاء واعتراف، كرم المهرجان نخبة من الحرفيين والصناع التقليديين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الموروث المغربي وصون مهاراته المتوارثة عبر الأجيال من خلال تلقينه وتعليمه للأجيال الصاعدة. عبد الحق بن المليح صانع تقليدي بمدينة مكناس، حامل لصفة كنز حرفي مغربي.
3: هذا الدورة فهي تتكرم الحرفيين المهارة، هما حماة التراث التقليدي المغربي، وكذلك يساهمون في تمرير مهاراتهم ومعرفتهم للأجيال الصاعدة. حنا نتمنوا أن تكون ذاك، يعني أننا نجحنا في تمرير المهارات ديالنا والمعارف ديالنا للأجيال الصاعدة، نتمنوا لهم التوفيق والتوفيق في الحفاظ على الموروث الثقافي ديالنا. وهذا الاحتفاء أو هذا التكريم فهو أنا تنهديه لجميع الصناع التقليديين المغاربة الذين هم يناضلون من أجل الحفاظ على موروثنا الثقافي، وكذلك يساهمون في تمرير معارفهم للأجيال الصاعدة.
2: وعبر الحرفيون الشباب عن اعتزازهم باكتساب المهارات اللازمة للحفاظ على هذا الموروث العريق وتطويره.
4: أنا سندير لا سيراميك لا بوتري. هذا التكريم هذا تفرحنا وتشرفنا، خدينا المشعل ديال الصناع التقليديين لهاد لا فورماسيون اللي درنا ديال كونوز ديال يونسكو، هي اللي خلتنا أننا نحتكوا بالحرفيين. يعني حنا كشباب مثلا تنجيو تنحطوا مثلا هذيك لاطوش ديالنا كشباب، وزاد أنه تعمقنا في هذا الدومين هذا أترافير دوك لي زارتيزون اللي اطرونا.
5: وحملت هذا المشعل وإن شاء الله أنا في المستقبل هنوصلها لوليدات واحد آخرين وبنيتات واحد آخرين باش هتصنع ما تموتش، ديك الشيء علاش خصنا نحافظوا عليه.
2: من خلال هذا التكريم يؤكد مهرجان فاس للموسيقى العالمية مرة أخرى أن الثقافة ليست فقط احتفاء بالفنون، بل أيضا وفاء للذاكرة وتقديرا للنساء والرجال الذين يصنعون بإتقان ملامح الهوية المغربية المتجددة.
1: في أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من يوم غد الاثنين لغاية الأربعاء المقبل بعدد من المناطق. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح ما بين 41 درجة و44 من يوم غد إلى غاية الأربعاء المقبل بعملات وقالم راشدية، زاجورة، طاطا، أسازاك، سمارة، بوجدور أو سرد ووادي الذهب. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نشرتي الواحدة، هذا تذكر بالعناوين. بالعاصمة النيجيرية نيامي، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم ندوة علمية دولية تحت عنوان إمارة المؤمنين ورعاية اللسان الديني والأفريقي والمشترك الإنساني. الندوة يشارك فيها نخبة من العلماء والباحثين والخبراء. موجة حر من اليوم حتى الأربعاء بعدد من مناطق البلاد، ودرجات الحرارة تصل 44 درجة ببعض المدن. في آخر مباراة ودية لهم، أسود الأطلس يواجهون المنتخب النرويجي أياما قليلة من صافرة انطلاق المونديال. شكرا لحسن الإصغاء والانتباه، يوم ممتع للجميع.
6: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
8: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
9: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
10: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
11: هذا وقتنا، وقت جديد.

0: نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تمشوا من يدي اوضح رمادو فوت رمادي وهبريح لعبينا وبغى فين ما مشايتينا وهبريح لعبينا وبغى فين ما مشايتينا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
9: قسم التمثيل يقدم.
10: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
11: نعمل زوج.
10: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
11: رحلة؟
9: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج.
12: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 13.

0: إيه. اليوم تسايم وحنا في البحث في قضية سرقة الربيعة ديال السيد، والسبب في هذا الشيء بغينا نكونوا طوفايلية. بالحق هذا الجزاء ديالنا اللي ما مشيناش نباتوا في لوطيل.
1: مكتب الله كيتصرف والسلام.
0: إيه قلبي خبرني. شحال قلت لك ما نباتوا عند حد؟
1: إوا كاين شي واحد اللي كاهل مع الغيل.
0: الحصلة الأولى مع مالي الكيف، والثانية شفارة على بحال كان تقدمه، والثالثة قتالي الأرواح.
1: وشنو كان بيدينا ما نعملو؟
0: شحال مرة وأنا كنقول لك رانا كنسمع الغاشي وأنت قدام كتقول لينا على الشيطان.
1: أخويا راني كنت مهدود وبغيت نوض ما لقيت كتاف.
0: تسلطوا علينا بزوج، شدوا لي فمي وضربوا لي تكتيفة حتى ما بقيتش نقدر نتحرك. الروح كانت غادي تخرج مني. وانت ناس ما انت جينا.
1: شكت ها هما ما جينا عندنا.
0: شكون فيهم؟
1: الكوميسير براسو.
0: عاود شي بحث اخر. عاود ثاني غادي يوقفونا قبل داك القتالة. هذاك خينا اللي قتل روح. باش يقول لهم شكون اللي كان معاه. يا لطيف ويا لطيف ويا لطيف.
1: كون ها هما.
2: زيد هذوك المساجين الاخرين. كلهم يقفوا مصفين.
0: يا لطيف ويا لطيف.
3: زيدوا كلكم
0: وقفوا
3: مع حد
0: صفين.
3: يلا
0: حتى انا سيدي.
3: ولا انت فوجك الجمع كل شيء. يلا
2: هيا داك خينا اش ماليش سكتنا شويه مصداع.
1: سكتنا خلاص سكتنا خلاص علي.
0: هذا ما عطاوك انت غير سكتنا خلاص. انا ساكت كيميه
2: صفر. كلكم قادين له
3: يا ابن السكات والصمت.
0: سيدي السكات والصمت.
3: انا داك خينا. يلا شوف هاد الناس اللي واقفين هادشي عامل.
2: قلنا شكون هو اللي كان كيسرق معاك الخناشي؟ شوف مليح هذا ولا هذا ولا هذا.
4: لا ماشي هو
2: هذا.
4: لا والله ما هو. ما هوش هنا الله أعلم.
2: هما كلهم قدامك غير شوف مليح.
4: صافي لقيته. ها هو ها هو.
0: أنا أويلي أويلي استغفر الله العظيم. أنا
4: إيه أنت اللي كنت معايا.
0: وفين كنت معاك؟
4: من اللي كنا كنسرقوا الخناشي.
0: كنسرقوا الخناشي؟ وديال أش هاد الخناشي؟
4: ديال الكيف.
0: الكيف؟ أويلي أويلي عاود رجعنا للكيف. أنا سرقت معاك شي خناشي ديال الكيف يا عدو الله.
4: إيه أنت
0: وشكون أنا؟ شنو سميتي؟ يلا
4: الحاج بن شامة.
0: هاه ما عرفتي شي فيها. الحاج علي بن شامة.
4: ايه الحاج علي بن شامة.
0: عباد الله هذا الباطل الاحمر. اسيد الكوميسير والله العظيم ومحبتك في النبيه كان عمري في دنيتي شتان المخلوق.
4: شوف اخاوتي قدام المخزره ما ينفعك غير تقول الحق.
0: اش من حق بغيتيني نقول؟

0: بأنك احنا بجوج شفارة وربي عملنا البصيرة وسرقنا وهربنا وكان في نيتنا نقتله، ولكن من اللي حسنا شي باش ما كاين. الحبس ما معمول غير للرجالة.
1: الحبس ما معمول غير للرجالة ياك.
0: نزل درستك على الحق وبركة من تلويت اعترف.
1: باش غادي نعترف؟ اش غنقول؟
0: قول انا شفار.
1: انا شفار؟ اي والله اي والله انا كنت خبير، انا ماشي شفار.
0: ايوا راه غادي ينفعوك الدموع مع سيد الكوميسير.
1: اصبر اصبر، ياك الشفار كيبان من عيني. انت سيد الكوميسير شوف لي غير في عينيا، باين عليا شفار سيد الكوميسير.
2: دوين انت تكلم.
1: نعم سيدي نعم سيدي، انا ماشي شفار.
2: ماشي معاك
1: ياك سيدي.
2: دوين ساعدك القمار، تكلم معايا بالمفيد وقول لي فين هو صاحبك في هاد الناس.
0: صاحبي وصديقي وخاي هو هذا.
1: لا سيدي لا سيدي، انا ما انا لا صاحب ولا صديق ولا اخو. اي بالله عمرني ما سرقت، اي بالله عمرني ما شفت هذا الفصاله. هذا راجل كذاب حتى يبعث قدام الله كذاب.
2: بارك مصدع انت.
1: لا سيدي، ولكن يا سيدي انا راه ماشي صاحبي ماشي صديقي ماشي خويا.
2: صافي صافي، وشكون هو صاحبكم الثالث اللي سرق؟
0: هو هذا سيدي.
2: قلت لك اللي قتل.
0: يا سيدي اللي قتله هو هذا صديقي الحاج علي.
1: شنو؟ اويلي انا قتلت؟
2: بلا
1: هرجه. اي والله اش قتلت
2: يا سيدي؟ سكت مصدع.
1: ولكن اش قتلت؟
2: بلا هرجه.
1: يا سيدي هذا ماشي صديقي، عمرني ما شفته والله. سيدي الكوميسير كان عمرني شفته.
0: كيفاش؟ دابا بديتي تنكرني حتى في الصدقه.
1: اش من صدقه؟ اي والله منين كان عارفك ولا كتعرفني؟
2: قلت لك ما كنسولش على اللي سرق معاك الخناشي ديال الكيف، كنسولك على اللي قتل.
0: هو هذا سيدي هو اللي قتل وذبح وسلق، هو مول الفضايح كلها.
2: هذا
0: هو ولا بغى يقتل.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: رب الحق هو يعترف لكم بنفسه.
2: وباش غادي نعترف؟
1: ها؟ بالكيف؟ ها؟
2: لا بالأرواح اللي قتلتي.
1: بالأرواح؟ ها وعدي؟ وعدي عن الأرواح. ها ويدي استغفر الله العظيم. وعلا ويدي على هذه التغريقة بغيتي تغرقني. وزيان حالي دابا أنا وليت قتل الأرواح عيب الله.
2: ماشي حرام عليك تقتل الروح؟ والله حرم حرم القتيلة.
1: اش من روح؟ شكون اللي قتل الروح؟ شكون؟ اش قتلت؟
2: يبقى تدفع علينا تبهلة وسرق اللحم.
1: ولكن غير قول لي اش قتلت؟ اش قتلت؟ اش قتلت؟
2: قتلتي العساس اللي كان حاضر كميود الكيف.
1: قتلت العساس؟ انا قتلت العساس. دوي انا قتلت العساس.
2: ايوا بقا تعاود تما. انا قلت لك غير انا قلت لك غير كتفو انت يا قاصح القلب. قتلتيه
1: قاصح القلب وانت عند بابك شي قلب؟ انا عيب الله. واش دار عليا قاصح القلب؟ عيب الله. شوف
2: لا دار عليك كتصلي الجمعه مع المؤمنين. ما تبقاش تدخل عباد الله. انت شفار قمار قتال ما تسوى شي وقيدة ضافية.
1: انا خويا انا
2: انت
1: انا قتلت العساس.
2: انت قتلتي العساس؟
1: يا الله قل لي باش قتلته كي درت له
2: بديك الجنوية وكملتي عليه بالشاقو.
1: لطيف لطيف لطيف لطيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: صدق الله العظيم. شو اخوتي انا راه ما ينفع غير تقول الحق. واللي كان ما عندك لاش تطول في الهضره الفرغه. قول الحق قول الحق يا ابن عمي.
1: ابن عمي؟ ابن عمتي هذا؟ اش من حق غادي نقول؟ عيب الله.
2: قول بوجهك حمر. انا قتل.
1: انا قتل؟ انا قتل. عيب الله. واش وبلاتي بلاتي واش انا اللي قتلت بوحدي ولا كان معايا صاحبي عدو؟
2: انت اللي قتلتي بوحدك.
1: والله سيد الكوميسير والله سيد الكوميسير ومحبتك في النبي.
3: دابا انت هذاك الهيش.
1: انا سيدي.
3: لا ماشي معك انت، مع هذاك الهيش الكبير.
2: انا
3: انت
2: اش عملت سيدي؟
3: واش غادي تورينا شكون هو صاحبك في هادو ولا ما يعجبك حال؟
2: سيدي صاحبي هو هذا.
1: الله ينعل الكذاب. الله ينعل الكذاب حتى يبعث قضاب الله كذاب. ما عرفتي شي فين. سيدي سيدي الكوميسير والله عمري ما شفت الخليقه هذا.
3: هادو انت واش غادي تقول الحق ولا ما غادي تقولش الحق؟
2: سيدي الحق راني قلته. ولا بغيتيني ننزل البطل على شي واحد انا موجود.
3: خرجوه من هنا حتى يبغي يقول الحق. وهذا راه لي
2: انا سيدي.
3: لا خرجوه.
2: انا سيدي راه قلت الحق. انا راه قلت الحق.
4: بوغ الله
3: شوف
4: فين تقدم يلا.
3: قربوا قربوا لهنايا.
4: غير قرب
3: صاحبك راني كنعرفو وراه هو هنايا وراه غادي يبقى هنا حتى تطيب على خاطرك باش تجي توريه لي. فهمتي؟
2: لو كتعرف شي واحد اخر وريه لي.
3: لا انت اللي بغيتك توريه لي.
4: تفضل يلا خرج مع راسك. يلا زيد زيد انت زيد انت.
1: انا ولا جا سيدي؟
3: لا ماشي انت غير هني نمصدع.
1: واخا سيدي. سيد الكوميسير سيد الكوميسير تيق بيا راه والله العظيم. ما انا
3: لا ماشي انت ماشي انت.
1: انا قلت لك الحق. ايوا هذا اللي
3: ماشي انت هو صاحبو السي حاج علي. غير سهلنا مع راسك.
1: ياك سيدي
3: صاحبو انا كنعرفو. انت قضيتك بوحدها.
1: ياكو كان انت كتعرف ملي ماشي انا هو القاتل سيدي.
3: لا غير كون مني. ماشي انت هو القاتل.
1: شهادوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. العطفه ديالو يا اللي يدير حضرات. شتي عدو يا خويا. هادشي كله سببو الشطار على تمن لطيل.
5: هادشي كله سببو الكعبه اللي لاصقه فينا.
1: ما كاين لا كعبه ولا خربه. ما كاين غير الشطار هاد الريح. حداك توقف فاش جاي يطير خلى جناحو. شهادة ما هذا يلا نسافروا مع مول الكاميو. شوف فين صدقنا. يلا نباتوا عند السي الحنفي المقدم. ما جينا نحلوا عينينا من النعاس حتى كان البوليس داير بينا من بعد ليله كحله.
5: اجي بعدا قل لي عدو.
1: ياك هاد التهمه ديالنا ما فيها قتيله.
5: فيها غير التهمه ديال السرقه. تشفرت
1: تشفرت الخدمه اللي عمرني ما عملتها في حياتي كلها. قل لي بعدا كي جيتك في هذاك الشفار اللي ما اختارني غير انا وقال لهم انا اللي قتلت العساس وخلعني هكذاك بهذا الباطل؟ ها؟
5: وغير انت ما فهمتي والو. الكوميسير عارف كل شيء راه غمزني وانا كنعرف شكون هو صاحبه الحقيقي
1: اللي قتل.
5: ايه
1: وشكون هو؟
5: هذاك بوشلاغم اللي كان واقف قدامي.
1: هذاك اللي كيقولوا له كينكو
5: هذاك
1: دار عليه هو القتال مكتوبه في جبهته بالمشرقي القاتل.
5: جاي هذا شي واحد اخر جاي.
4: علي شما
1: حاضر
4: اجل هنا.
1: لاش يا سيدي
4: اجل هنا وراك مصاحب
5: سير صاحب
1: هذا سيدي ما عندي ما نقول بالحق الله يكثر خيرك يا سيدي الى جا على خاطرك انت ظاهر عليك راجل مزيان وراجل طيب الى ما قول لي لاش بغاني سيد الكوميسير
4: غادي يشوفك صاحب العساس اللي مات
1: العساس اللي مات ولاش
4: باش يقول لهم واش انت هو القاتل او لا
1: انا هو القاتل عباد الله اش من ذنب عملت باش تسلط عليا هذا المصايب كلها
4: الله خلاص يلا زيد قدامي يلا
1: يلا
4: زيد قدامي
1: عدوه يلا سيدي يلا معايا
4: لا لا لا لا غير انت بوحدك
1: بوحدك واخا نمشي بوحدي يا سيدي يا بسم الله زيد على من زاد عليه الله
3: زيد الحاج علي ما تخافش
5: سيدي
3: قدم
5: رانا ما نقدرش نذبح حتى دجاج سيدي
3: ما تخافش
5: الله يكثر خيرك يا سيدي
3: الانسان اللي غادي يشوفك دابا من دوك القطط هي الحق تثبت راسك
1: يا كاسي شو سيدي الكوميسير انا راه دخل سوق راسي سمعتي عمري ما عملت شي ذنب باش نتسهل هذه العقوبه كلها يا سيدي الكوميسير شوف يا سيدي ربي اللي عالي وعلم راه كنقول لك غير الحق سيدي الكوميسير
3: سيدي سكتنا من الصداع بركه من البكاء
1: واخا سيدي انا سيدي
3: دخل الشاهد
4: زيد
6: انت انا نعم سيدي
3: سمعت غادي تقول الحق وما تكذبش عمرك شفتي هذا الرجل
6: يا نعم سيدي شفتو
1: انا وفايشتي يا سيدي
6: اي شفتك
1: عباد الله درا البطل الاحمر
6: والله يا سيدي ما تنقول غير الحق
1: وقتشتيني يلا فايشتيني يلا
6: شفتك هنا انا دابا كنشوف فيك
3: واش دابا انت كتعملنا انا نكتا جاوبني واش عمرك شفتي هذا الرجل قل لي جاوبني بيه ولا بلا الا شفتي الرجل اللي قتل العساس تعرفه
6: نعم نعرفه
3: هو هذا
6: اياه
3: او لا واش هو هذا
6: لا سيدي ماشي هو
1: الله اشهد لا اله الا الله ارضات الوالدين ماشي انا سيدي ماشي انا الحمد لله ماشي انا
6: اللي قتل صح من هذا وطول من هذا وعنده شلغم طوال
1: اي سيدي انا ما عنديش الشلغم ابدا نعم سيدي
3: الشلغم كيمكن لهم يتحسنوا
6: واخا يحسنهم ولا يكبر اللحيه ولا يصبغ وجهه هذا اللي قتل كنعرفوه نقلعه وسط الف ديال الناس
1: الله يرضي عليك
3: وليدي. يعني ماشي هذا
6: ابدا
1: وهذا الراجل هذا سيدي راه كيقول الحق وما يعرفش يكذب ويقدر يقلع المجرم الحقيقي من وسط الف ديال الناس ظهر عليه راجل مسكين فايق ومعاه النجابة تبارك الله على ولدي تبارك الله
6: هذاك اللي كنعرفه هذاك اللي قتل كنعرفه حق المعرفه والصوره نتاعو ملامحو بقاو مصورين هنا في عيني وغادي يبقاو طول الابد غير الى محصول
1: اسيدي هذا راه راجل من الاولياء الحمد لله نحمد ربي ونكثر في الحمد مازال الناس المزيانين في الدنيا الحمد لله
3: لا انت يمكن لك تمشي في حالك
1: والله كثر خيرك نمشي في حالي زعما في مره يا كاس
3: لا غادي تمشي غير ترجع للمحل الثقاف حتى نعاود نحتاجك يلا انت اش كتعين وصل الحاج علي
4: تفضل اش الحاج علي تفضل
1: عاود ثاني للحرزه زيدي وراني انا الوالف وحتى شي حاجه ما تبقى تخلعني

0: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله مع رحلة ابن شامة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تفريق لحبتي في قديم.

تغدران الأحلام بأني أراكم أحلام أني أراكم ويا ليت أحلام المنام يقين ويا ليت أحلام المنام

سالوا لما حكم عدد الناس وجدا أني بكم حتى المناس حتى المناس المناس المناس ضليل واني بكم حتى المناس.

كما كيت من حجمك شريف. تذكرني وتارى زمن الصبا حتى شوي جري زمن الصبا حتى شوي جري.

ردت حماي جناب عيني نادي نادي زيني نادي زيني من طرف

من نبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى صفية عاشنا القريب تصرى شفت بجاج مارك ليا بالتصرى شفت بجاج مارك ليا بالتصرى شفت بجاج مارك ليا

نغمة تهتز القلوب إلى زادت دار نغمة تهتز القلوب رنة تهتز القلوب إلى زادت أصابعكم بعزي الحاني إلى زادت أصابعكم بعزي الحاني زادت أصابعكم

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة مباشرة عبر

أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيداً اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائماً. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

إذن هرمون السعادة هو هرمون السيرونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي. ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل

هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى.

ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء، وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. أعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال، ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها. فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة، كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط، لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحسانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله، فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طالبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية.

0: اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
4: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
3: لولاك يا أمي،
5: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
3: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
5: ساعد في الإخراج حميد زيان،
3: إخراج محمد أحمد البصري،
6: الحلقة 15.
7: سكت انت، دوي زرويطة. شكون اللي عطاك الكاميو باش تسلمها العلال؟
8: عطالي احمد زيزوهر من الشمال، وقال لي نسلمها العلال المقص اللي هو هذا، وبلا مرة كانت كلمة سر هي العتروس مات.
9: اسكت اسكت يا الكذاب، انا فين كي نعرفك اسيدي، ولا عمرني شتك كاع.
7: برقادي خذ هذا علي زرويطه. شوف علال، سواء اعترفتي ولا ما اعترفتيش التهمه ثابته عليك، انما الا بغيتي تخفف عليك الحكم اعترف لينا بصحابك والناس الكبار اللي كتعامل معهم، وحتى حنايا غادي نعاونوك بتقرير مزيان.
9: اسمح لي يا سي الكوميسير، انا اخويا ما عملت والو وما كنعرف حد وما لقيتو عندي حتى حاجه. ها
7: شنو دابا زعما انت قوي بالحق، حنا غادي نخلوك تعترف. برقادي خذ هذا وشوف كيفاش تفاهموا معاه.
10: صباح الخير امي.
11: صباح الخير بنيتي، سيري سيري حطي شكرتك وبدلي حوايجك واجي تعاونيني.
10: على اختي الهام مازال ما جات؟
11: مازال، وسيري دغيا.
10: واخا.
11: الله يا سيدي يا ربي، قتلوني هاد الاولاد هما وباهم.
10: هانا امي، اش بغيتي ندير؟
11: زيدي زيدي كملي هاد الماعن بالغسيل وخليني نكمل انا هاد الكسكسو بالطياب، راه ظهري كيضرني. هذيك شفتها السلسله ديال الدب في عنقك، علاه منين جاتك؟
10: هذيك خلاتها لي واحد البنت صاحبتي كتقرا معايا.
11: راه نشوف اويلي، هذه شفتها ثقيله، علاه بحال هذه تخليها عندك صاحبتك؟
10: واش فيها امي، البنات كلهم كيسلفوا الحوايج لبعضياتهم.
11: ايوا يسلفوا الحوايجيه، ولكن الدب ما شفت لك شي فيه. عندك تكوني شريتيها منها بالسلف، راكي عارفه باك ما خدام شي، وحنا ما عندنا ما نصرفوها بنيتي.
10: عارفه امي، انا راه ما شريتهاش من عندها، هي اللي خلاتها لي نلبسها. لحقاش هي امي راه عندها بزاف ديال الذهب، ودابا الا شكيتي فيا نمشي دابا لعندها ونعطيها ليها. صافي
11: صافي صافي، قولي لي شفتك هاد الايام ما بقيتيش كتهزي الكتوبه وتحفظي بحال اللي كنتي؟
10: عرفتي علاش؟ حيت كنحفظ مع صحاباتي في الخزانه، ولا كنمشيو لديورهم.
11: هي غادي تجيبيهم دابا شي نهار باش يحفظوا هنايا عندنا في الدار.
10: لا لا ما نقدرش نجيبهم، دارنا صغيره وما عندي حتى ما نحط ليهم.
11: شكون هادشي اللي جا؟
10: هذا راه غير با جا، راه دخل لبيتو.
11: كملي كملي شغلك بيد ما نمشي نشوفو شنو دار حتى هو.
10: واخا امي.
11: أمدرا، فين وصلتي؟ لقيتي شي حاجه؟
12: والو، كل شي غير الوعود في الوعود.
11: شفتي اش كنت كنقول لك، ها انت وصلتي لكلامي.
12: الله يخليك بلا ما تبقاي تحكي عليا. راه اللي فيا يكفيني.
11: ايوا والمعمول سي الجلالي شنو هو؟
12: اللي دارها الله اللي كاين
11: ونعم بالله، ولكن هاد الولاد باش غادي يعيشوا؟
12: وراني يا مولاتي من الصباح وانا كنجري على رجل وحده، اش بغيتيني واش نطير؟
11: ايوا اش غادي نقول لك، الفلوس اللي كنت عطيتيني راه تقاضوا وبدينا كنكريديو من عند البقال.
12: هي كي قلت لك شحال مره عمركم ما بقيت تعملوا الكريدي مع داك البقال.
11: ويلا ما عملنا كريدي باش غادي ناكلوا وباش غادي نعيشوا؟
12: على لا بيع شي حاجه من الحوايج حتى يفرج الله علينا.
11: على حنا بعدا عندنا شي حاجه مزيانه للبيع، يا كلشي اللي عندنا قديم ومخرشش.
12: ايوا سيري سيري سيري، قدي قدي حتى حن الله. اجي اجي اجي اجي بعدا اجي نسيتيني. اري اري اري شي 20 درهم باش نشري شي طريف ديال داك المصيبه الكحله.
11: اشنو
12: باش عاد نقاد المزاج ونتذكر معاك فحس عقلي.
11: ويلي الراجل اش كتقول 20 درهم ومنين جاتني؟ ياك انا من الصباح وانا كنشكي لك.
12: عاوتي دابا غير جبدي الله يهديك، انا عارف كتخبي شي بركه لدوير الزمان على ما عرفكش. اي عرفكش عرفكش.
11: علاه انت خليتي لي شي بركه؟ راه طيرتيها لا انت ولا ولادك.
12: اوا جبدي بركه بالدخان في الهضره.
11: ما عنديش وماشي شغلي فيك.
12: اجي لهنا راني هدرت معاك، جبدي شي 20 درهم قلت لك.
11: اش كاين؟ طلق دراعي، راني قلت لك ما عنديش.
12: واش غادي تجبدي ولا الخري ضربو؟
11: اجي هادشي هادشي فاش فلح فيها الرويجل.
12: انا الرويجل انا. انا الرويجل انا.
11: ياك خودي
12: والله ما بردت فيك غديدي.
11: انت وجهي
12: تتفرقع انا ماشي انت.
11: زيد
12: هاكي هاكي
11: والله امي انتي سلخني واكوان. انا امي عفاك ابا صافي ما ضربهاش. عفاك ابا
12: والله ما نطلق منها حتى تجبد لي 20 درهم ولا راني غادي نقتلها.
11: انا مزوقه فيك ابا صافي، انا مزوقه فيك، انا نعطيهم لك غير خليها عليك.
12: والله يا المسخوط حرز عليك بنتك، والله ما نرخي منك حتى نرخي كدوده.
11: الله الله امي متهرس لي ضلوعي. صافي صافي امي صافي، زيدي معايا لبيتنا. اويلي
12: صارك يا عمي
11: اويلي على برد الكتاف، ما شافني غير انا يحقر عليا. صافي صافي عذري امي حتى هو راه ما كرهش. اجي بعدا انت شفت قلتي لي غادي تعطي 20 درهم، على منين جاوك الفلوس امي انت؟ يا ولدي عاوتاني. وصافي صافي امي، راه غير واحد البنت صاحبتي مخليه عندي شي فلوس مخبياهم ليها. ايوا وتاخذي ليها فلوسها، على منين غادي تديهم ليها؟ قولي لي منين غادي تديهم. واش دابا حنايا في هذا الشيء؟ دابا با يخدم ويعطيني باش نردهم ليها. بلاتي بلاتي بلاتي بعدا نعطيه الفلوس اللي يجي يقرب لها علينا عاوتاني. ويلي ويلي يا عباد الله حقر عليا.
7: دخل.
13: صباح الخير سيد الكوميسير.
7: ام درافين وصلتوا مع العصابه ديال علال المقص؟
13: راحنا خدامين فيها نعمس، ولكن كاين واحد القضيه اخرى بانت لينا.
7: اش من قضيه اخرى؟ ياك ماشي عصابه اخرى ديال المخدرات.
13: لا نعم هذه عصابه ديال بنادم.
7: بنادم؟ ما فهمتش شنو بغيتي تقول، وضح كلامك.
13: شي ناس نعمس كيتاجروا في البنات الكبار.
7: كيفاش؟
13: كياخذوا بنات عندهم ما بين 21 سنه و 30 وكيصاوبوا لهم فيزات للخارج وكيسطروهم لعند شركه وهميه تما، وملي كيوصلوا البنات للخارج كيلقاو عصابات اجراميه كتهددهم وكتستغلهم في الفساد.
7: ولقيتوا بعدا شي ادله وبراهين كتثبت على هاد الناس هادشي؟
13: دابا مازال ما عندناش شي ادله قاطعه، ولكن المخبرين ديالنا سمعوا هادشي من شي بنات اخرين. اما البنات اللي فعلا مشاو ورجعوا وطرا لهم داكشي اللي طرا لهم، هادوك ما بغاوش يهضروا نعمس.
7: اسمع سي مفتيش، اذا تابعوا الموضوع وخبروني باش ما كان.
13: حاضر سيد الكوميسير.
7: الو صباح الخير سيد المدير. هاد الساعه مازال باقي لينا نعمسي غير شويه ونكملوا الملف باش نقدموه لوكيل جلاله الملك. عارف سيدي، لا عارف بلي الحراسه النظريه ما كتعداش الوقت المحدد، وعلى داكشي انا طلبت تمديد من طرف الوكيل. حاضر سيدي، مع السلامه. زيد لهنا، انت هو قريطه؟
8: قريطه ايه نعمس.
7: مزيان، غادي تهضر باش تخفف عليك الحكم ولا لا؟
8: ولا لا والله سيدي الكوميسير، انا مظلوم ومقدم في هذه القضيه.
7: كيفاش مقدم؟ عاود لي كلشي.
8: كلشي هي انا سيدي غير طالب مع جوج زعما تابع طريف ديال الخبز.
7: هادشي شنو اللي دخلو في الكاميون اللي كنتي صايقو من شيشه حتى لاكادير؟
8: اكادير انا جايك الهضره نعمس.
7: واخا يلا هضر. قود
8: قود. واحد النهار سيدي كنت واقف في الموقف حتى جا السي علال وطلب لي عنده البيرمي ديال الكاميون، وتقدمت ليه انا وقال لي يا غادي ندي ليه شي كاميو من شيشه حتى لاكادير.
7: وعلاش من شيشاوة زعما؟
8: زعما ما نعرف يا سيدي هذاك شغله.
7: وشكون اللي عطاك الكاميو في شيشاوة؟
8: شيشاوة شي راجل اسيدي ما عرفتوش.
7: كيفاش ما عرفتيش؟ دابا واش انت مدوخ ولا مقلوب؟
8: مقلوب لا نعمس، ما كنتش دايخ ولا مقلوب، كان ظلام وما شفتش الراجل مزيان عم اسيدي.
7: ولكن انت اتفقتي مع علال، واش جاب هذا الراجل في الهضره؟
8: الهضره علال قال لي راه شي راجل هو اللي غادي يسلمني الكاميو باش نوصلوا لاكادير.
7: ايوا كمل
8: كمل. ديتو لاكادير وتما معرت راسي باش تبلي حتى قبضتوني نعم اسيدي.
7: اسمع قريطه، إذا ما بغيتيش تقول لنا شكون اللي سلمك الكاميو في شيشاوة، راه غادي تكون انت هو المتهم الرئيسي في هذه القضية ديال المخدرات.
8: مخدرات؟ متهم رئيسي؟ لا لا لا لا نعم السي، أنا غادي نعترف نعم.
7: يلا قول نسمع.
8: نسمع السي، السي علال نعم السي هو اللي سلمني الكاميو في شيشاوة.
7: يلا كمل.
10: ناول ناول.
6: سامية اش خبارك؟
10: الحمد لله أختي، غادي لجهة داركم.
6: ما غاداش، ولكن نمشي معاك حتى للشارع. اش درتي مع عزيز؟ مازال كتلاقاو؟
10: معلوم مازال كنتلاقاو. متصوريش اختي ناول شحال كنحبو.
6: وهو كيحبك؟
10: معلوم كيحبني، ووعدني بالزواج.
6: وعدك بالزواج؟ هي صافي.
10: كيفاش صافي؟
6: لا غير بغيت نقول واش صافي تخطبتوا لبعضياتكم؟
10: الخطوبة الرسمية مازال، انما المؤقتة كاينة.
6: ايوا الله يكمل عليك بخير اختي.
10: امين اختي من فمك للسما. شوفي شوفي داك خينا كيكلاكسوني علينا، ياك ما يسحب ليه راه حنا من هادوك.
6: هذاك راه كيكلاكسوني عليا انا.
10: علاه كتعرفيه؟
6: هذاك راه خطيبي.
10: اواه خطيبك؟ ياك عباس ولد خالت عزيز هو اللي كان خطيبك.
6: صافي انا وعباس تفارقنا، زعما ما تفهمناش.
10: وعلاش صاحبتي؟ ياك زعما كنتو كتبغيو بعضياتكم بزاف.
6: صافي الحب ديالو سالة وانا دبرت على حب اخر.
10: وغادي تبقاي تحلقزي من واحد لواحد حتى تجيبيها في راسك؟
6: انا من زمان جبتها في راسي، واللي عطى الله عطاه.
10: او كيفاش؟
6: لا والو، نسي الموضوع. باي، الى اللقاء.
10: بسلامه.

0: واتشكي داير مع الحبسام وشاي
1: وغاسك سي الطاوية واتشراه واعر بزاف وكي دايرين انتي بعدا
0: واتشرا بلا باس عليهم وغاتا اللي بقيتي فينا
1: وقولي ليهم يقراو مزيان ويديروا عقلهم وما يديروا حتى حاجة خايبة راه الحبس صعيب بزاف
2: كيف داير نتا علال
3: الحمد لله إلهام انت اش خبارك وداركم كيف دايرين
2: كلهم بخير وكيسلموا عليك وانت اش خبارك
3: راك عارفه اختي إلهام انا ما عندي حد اللي يزورني
2: عارفه اخويا علال غير ما تقلقش انا راه غادي نبقى نجي نزورك كل مره
3: ربي يخليك اشوفي انا راه غير نخرج من الحبس ندير العرس ونعيشوا ترانكيل
2: ان شاء الله وحتى انا غادي نبقى نسناك حتى تخرج ما تقلقش انت غادي يحكموا عليك
3: لا لا المحامي راه قال لي الاسبوع الجاي غادي تكون الجلسه
2: انا غادي نحضر الجلسه ان شاء الله
3: ادعي معايا يا اختي إلهام ادعي معايا
2: الله يفك حبسك اخويا علال الله يفك حبسك
4: عافاك لالا عطيني باش ناكل
5: الله الله ولادي وفين داركم
4: بابا مريض في السبيطار وماما عندها سكر وما كتقدرش تمشي وانا وخوتي كنموتوا بالجوع
5: الله الله الله الله هكا ونادي 5 ديال الدراهم وامك مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله هكا باش تعاون بهم هكا ولادي
4: الله يكثر خيرك امي عافاك عافاك لالا عافاك عطيني درهم باش ناكل
5: على فين داركم وليدي
4: انا
6: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم اذان صلاه العصر حسب توقيت مدينه الداخله ونواحيها تقبل الله صلاتكم
7: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: تيم أما ماجدو وبابا عنده مرة أخرى وجرت حدينا من الدار.
2: الله على وليدي، أجي نقول لك تمشي تجلس معايا في داري، أنا راه غير بوحدي، تجلس تونسني ونتهلا فيك.
3: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، مارية صادق، إكرام البصري، نجاة الخطيب، حسن مكيات، فريد الرقراقي، بشرى كريمي، وحيد المثنى. هندسة الصوت محمد ناجي. إخراج محمد أحمد البصري.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الداخلة سجل إلى غاية متم أبريل من السنة الجارية عبور ما مجموع 112,329 مسافرا مقابل 100,468 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب معطيات للمكتب فإن هذا الرقم يمثل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 11.8% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وخلال شهر أبريل وحده سجلت هذه المنشأة المطارية عبور 33,346 مسافرا مقابل 30,121 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2025. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء المهيريز بإقليم أوسرت ارتفاعا بنسبة 4% عندما تم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة بميناء المهيريز عندما تم شهر أبريل المنصرم بلغت 761 طنا. وأوضح التقرير أن القيمة المالية لهذه المفرغات سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 49% لتصل إلى أزيد من 17.46 مليون درهم مقابل أزيد من 11.75 مليون درهم المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025. اجتاز مجموعه 2426 مترشحا ومترشحة بمختلف الشعب والمسالك اختبارات الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، بما مجموعه 1878 مترشحا متمدرسا من بينهم 1584 مترشحا بالتعليم العمومي و294 بالتعليم الخصوصي، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 548 مترشحا وفق معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخل وادي الذهب. وأكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بوادي الذهب خطر السالكي أن الامتحانات الموحدة للبكالوريا قد تم اجتيازها في ظروف عادية على مستوى الجهة، وأوضح أنه تم اختيار 10 مراكز الامتحان منها 8 بإقليم وادي الذهب ومركز ببئر قندوز وآخر تم إعداده بالمؤسسة السجنية المحلية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: dolce comore.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعتنا، مستمعينا الكرام، نجد الترحاب، أسمعكم طيبة. أكيد حينما نتحدث عن ميكانيك السيارات قد يستغرب البعض أن الحديث عن السيارة يكون فقط من هذا الجانب الميكانيكي، ولكن كنساو بأن فيه شعراء ما شاء الله عندهم صور شعرية كيتحدثوا على هاد الوسائل دي النقل اللي هي إما سيارات أو مركبات. ونجد سعيد يكننا نطلع على هاد الجانب من خلال

0: أخرى، ولكن هذه المرة في هذا الجانب الميكانيكي أو رؤية الشاعر لهذا الجانب التقني ديال السيارة. سي صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: إذا أكيد في مخزونك الشعري أبيات شعرية تتحدث عن السيارة، ماذا قال الشعراء عن السيارة؟
1: شكرا. معروف الرصافي أحد الشعراء العراقيين قد سافر في زمنه في سيارة فاخرة ونظم هذه القصيدة، يقول: وفدفد قاتم الأعماق متسع، طويت أجوازه طي المكاتب. الفدفدون هون للمستمعين وهو الخلوات البعيدة. وفدفد قاتم الأعماق متسع، طويت أجوازه طي المكاتب. بثومبل جرى في الأرض مسترحا، كما جرى المرء في سفح الأعاضب. ينساب مثل السياب الميل تحمله، عوامل عجلات من دوالب. كأنها وهي بالمطاط مناعدة، يمر كالريح لم تسمع لأرجله، سوى خفيف كنفخ الأنابب. وتنكر الخيل إن حازته في سنن، ما تعرف الخيل من حضر وتقريب. تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. تظله قبة فيه من جدة، قد زانها حسن تنجيدا وتنقيب. يخال من حل فيها نفسه ملكا، يزهو بتاج على الهودين محصوب. الهودين اللي هما نواضر من يجيروا أولاد راسه على الكرسي السيارة الجديد الزين.
0: صحيح.
1: يزهو بتاج على الهودين محصوب. ركبته وبياض الصبح تحسبه، صدر المليحة مكشوف التلابيب. والبدر في الأوهق الأعلام متقع، يرنو إلى الفجر في الحاض المرعوب. وللنجوم بقايا في جوانبه، كالعقد منفرطا من جيد رعبوب. نسيم هبوب في مدارجه، ما ينعش الروح من نشر ومن طيب. فطار من غير تحقيق براكبه، بل مر يمطر مطرا فوق ملحوب. وصار سيرا داركا ملء مهيعه، كل لبن يتعب الشؤوم بشبوب. فكنت أنظر حول الأرض جارية، كمثل تيار بحر وهو جريب. يلوح فصل الربا وصلا فأحسبها، صارت المر قد صفت في ترتيبي. ما زال يجتاز بي ما في البسيطة من سهل، جبل عالي السناخب. حتى بلغت به أقصى ما ذا عجزت عنه العتاق الجرد استراحب لهم الخيل. وكم على بي إنشارا، وكم على بي إنشازا، تسلقها وشاب في السير تصعيدا بتصويب. لا يعرف الأين منه أين موقعه، ولو يواصل إدلاجا بتأويب.
0: جميل.
1: وكيف يتعب من لا حس يتعبه، ولا يسير على ساق وضنبوب. وإنما هو يجري في مسالكه دفعا بقوة غاز فيه مشبوب. جربته هابطا أجزاء أودية، وطالعا في الثنايا والعراقيب. وملهبا في سهول الأرض ينهبها نهبا، ويخلط لهوبا بألهوب. فكان أسبق مركوبا لغايته، وكنت أقرب طلابا لمطلوبي. تلك المطية لا من كان يذكرها، أديب ذبيان من عيران تنيبي. لو مطها لبيد قبل تاه بها حواضري قدما أعاريبي. ولم يهم لو رأى ابن العبد منظرها من مص عوجائه في كل أسلوبي. ولا أطال ابن حجر اللي هو مرور قيس وصف منجرد عالي السرات كميت اللون يعبوبي.
0: جميل. أظن هذه الصور الشعرية ديال الشاعر العراقي معروف الرصافي صور جميلة، ووصف بدقة فعلا السيارة ما شاء الله. طيب، هل في شعراء تحدثوا عن طائرة سيال صعيدي؟
1: هناك إنسان قد سافر في طيارة وصار يتفكر فيها بعض وسطها، يقول لا بيت مظلهم. قال يقول: سبحان من جعل طيارة من جمد، طرف الطيار والوتات أحمد معدن لا من الحجار النحاس والحديد والريش، فهمتك؟ هذا هو المعدن من الطيار. قال: سبحان من جعل طيارة من جمد، كهيئة الطير يعلو يعني في السماوات، ينقض وينفض كالبازي على عجل. وكم يواصل ورنات بأنات، يحاكي الطيار لهم الطيور لهم الطيار الشافر الطيور بجنحته، يحاكي الطيار جاجئا وأجنحة للرعد، يحكي بترديد لأصوات لله ما فيه من هول ومن عجب ومنشآت وآلات وآيات.
0: رائع جدا ما شاء الله، هذا قال في طائرة، وأكيد أن الشعراء ما شاء الله عليهم أبدعوا في هذه المركوبات اللي هي وسائل نقل برا، نتكلموا على السيارة وجوا.

طبعا عن الطائرة، وأكيد ليس الشعراء فقط السياسيين الصعيدين من تحدثوا عن السيارة والطائرة، ففي أيضا مطربون ومطربات، تذكروا عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي في الغدي بالطموبيل، وأيضا سعيدة شرف تغنت بالطائرة، نستمعوا لها جميعا.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية. اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكون حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم، والاستقامة

لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال. ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم:

0: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار، قال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: علينا حنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
1: ما تسكرولي وتوخب، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
2: ذا وقتنا، وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
3: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزق الاسبوع كامل.
4: برامج اذاعه الداخله في موسمها الجديد، قرب تواصل وتنوع. اذاعه الداخله الجهويه، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

الخلق محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية، التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة.

حياة بهذه الأبيات غاية في الروعة ولجل المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعينا الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله: قل للمليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن، أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب هو الأكثر رواجا. تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالا مبكرا حيا على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول مستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها منذ اللحظات الأولى، يفرض حضوره بهدوء متزن حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام.

جام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحلة ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف الملياني من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس، والقرس وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط

الطائف ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي، وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر، مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها، لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وفروق لابد من وقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين

الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع، هناك لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام، وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام، وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها، بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل، لأن همتنا نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير، والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر. وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة، سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث، وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن

بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

0: محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خرقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاهي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاهي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟

0: التسجيل. أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

مشمومي في الدنيا وضح رمادو فوق رمادي وهبريح لعبنا وبغى فين ما مشايتنا وهبريح لعبنا وبغى فين ما مشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: قسم التمثيل يقدم.
3: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
4: نعمل زوج
3: إذن، يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
4: رحلة؟
2: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج.
5: تسجيل أحمد الجوهري، إخراج عبد الله العمراني. الحلقة 13.

0: إيه. اليوم تسيم وحنا في البحث في قضية سرقة الربيعة ديال السيد، والسبب في هذا الشيء بغينا نكونوا طوفايلية بالحق. هذا الجزاء ديالنا اللي ما مشيناش نباتوا في لوطيل.
1: مكتب الله كيتصرف والسلام.
0: ايه قلبي خبرني، شحال قلت لك ما نباتوا عند حد؟
1: ايوا كاين شي واحد اللي كاهل مع الغيل.
0: الحصله الاولى مع ما ليل الكيف، والثانيه شفاره على بحال كنتقدموا، والثالثه قتالي الارواح.
1: وشنو كان بيدينا ما نعملوا؟
0: شحال مره وانا كنقول لك رانا كنسمع الغاشي وانت قدام كتقول لينا على الشيطان.
1: اخويا راني كنت مهدود وبغيت نوض ما لقيت كتاف.
0: سلطوا علينا بزوج، شدوا لي فمي وضربوا لي تكتيفه حتى ما بقيتش نقدر نتحرك. الروح كانت غادي تخرج مني. وانت ناس ما انت جينا.
1: اسكت هما ما جينا عندنا.
0: شكون فيهم؟
1: الكوميسير براسو
0: عاود شي بحث اخر، عاوتاني غادي يوقفونا قبل داك القتاله هذاك خاينا اللي قتل روح باش يقول لهم شكون اللي كان معاه. يا لطيف ويا لطيف ويا
1: كون كون هاهم
2: زيد هاد المساجين الاخرين كلهم يوقفوا مصفين.
0: يا لطيف ويا لطيف
3: يلا زيدوا كلكم، يلا زيدوا كلكم وقفوا مع حد مصفين. يلا
0: حتى انا سيدي
3: ولا انت فوجك الجمع كل شيء. يلا
2: هيا داك خينا مش ماليش سكتنا شويه مصداع.
1: سكتنا خلاص سكتنا خلاص علي،
0: هذا ما عطاوك انت غير سكتنا خلاص انا ساكت. كيميات
2: كلكم قدين لهي
3: يا ابن السكات والصمت.
0: خسيتي السكات والصمت.
3: أنا دك خينا الله. شوف الناس اللي واقفين
1: هذا.
2: قلنا شكون هو اللي كان كيسرق معاك الخناشي؟ شوف مليح، هذا ولا هذا ولا هذا؟
4: لا ماشي هو
2: هذا.
4: لا والله ما هو، ما هوش هنا الله أعلم.
2: هاهما كلهم قدامك، غير شوف مليح.
4: صافي لقيته، ها هو ها هو.
0: أنا أويلي أويلي استغفر الله العظيم. أنا
4: إيه أنت اللي كنت معايا.
0: وفاي كنت معاك
4: من اللي كنا كنسرقوا الخناشي.
0: كنسرقوا الخناشي وديالاش هاد الخناشي؟
4: ديال الكيف.
0: الكيف أويلي أويلي عاود رجعنا للكيف. أنا سرقت معاك شي خناشي ديال الكيف يا عدو الله.
4: إيه أنت
0: وشكون انا؟ شنو سميتي؟ يلا
4: الحاج بن شامة.
0: ها ما عرفتي شي فيها. الحاج علي بن شامة.
4: ايه الحاج علي بن شامة.
0: عباد الله هذا الباطل الاحمر اسيد الكوميسير والله العظيم ومحبتك في النبيه كان عمري في دنيتي شتان المخلوق.
4: شوف اخوتي قدام المخزره ما ينفعك غير تقول الحق.
0: اش من حق بغيتيني نقول؟
4: قول بانك احنا بجوج شفاره وربي عملنا البصيرة وسرقنا وهربنا وكان في نيتنا نقتلو، ولكن من اللي حسنا شي باش ما كاين. الحبس ما معمول غير للرجالة.
0: ايه الحبس ما معمول غير للرجالة ياك.
4: نزل درستك على الحق وبركة من تلويت اعترف.
0: باش غادي نعترف؟ اش غنقول؟
4: قول انا شفار.
0: انا شفار؟ اي والله اي والله انا كنت خبير انا ماشي شفار.
4: ايوا راه غادي ينفعوك الدموع مع سيد الكوميسير.
0: اصبر اصبر ياك الشفار كيبان من عيني. ها انت سيد الكوميسير شوف لي غير في عينيا. ها باين عليا الشفار سيد الكوميسير.
2: دوين انت تكلم.
0: نعم سيدي نعم سيدي انا ماشي
2: شفار. ماشي معاك
0: ياك سيدي.
2: دوين انت هذاك القمار تكلم معايا بالمفيد وقول لي فين هو صاحبك في هاد الناس.
4: صاحبي وصديقي وخاي هو هذا.
0: لا سيدي لا سيدي انا ما انا لا صاحب ولا صديق ولا اخو. اي ما الله عمرني ما سرقت. اي ما الله عمرني ما شفت هذا الفصاله. هذا راجل كذاب حتى يبعث قدام الله كذاب.
2: بارك مصدع انت.
0: لا سيدي ولكن يا سيدي انا راه ماشي صاحبي ماشي صديقي ماشي خويا.
2: صافي صافي وشكون هو صاحبكم الثالث اللي سرق؟
4: هو هذا سيدي
2: قلت لك اللي قتل.
4: يا سيدي اللي قتله هو هذا صديقي الحاج علي.
0: شنو؟ أويلي أنا قتلت؟
2: بلا
0: هرجة. أنا عيب الله أش قتلت؟
2: يا سيدي سكتنا مصدع.
0: ولكن أش قتلت؟
2: بلا هرجة.
0: أسيدي هذا ماشي صديقي عمرني ما شفتو والله سيدي الكوميسير كان عمرني شفتو.
4: كيفاش؟ دابا بديتي تنكرني حتى في الصدقه.
0: اش من صدقه يا والله؟ منين كنعرفك ولا كتعرفني؟
2: قلت لك ما كنسولش على اللي سرق معاك الخناشي ديال الكيف، كنسولك على اللي قتل.
4: هو هذا سيدي، هو اللي قتل وذبح وسلق، هو مول الفضيح كله
2: هذا.
4: هو ولا بغى يقرب الحق هو يعترف لكم بنفسه.
0: وباش غادي نعترف؟
4: ها بالكيف؟
0: ها
4: الا بالارواح اللي قتلتي.
0: بالارواح؟ ها وعدي وعدي عن الارواح. هاويدي هاويدي استغفر الله العظيم. وانا هاويدي على هذه التغريقه بغيتي تغرقني وزيان حالي. دابا انا وليت قتل الروح عيب الله.
4: ماشي حرام عليك تقتل الروح؟ والله حرم حرم القتيلة.
0: اش من روح؟ شكون اللي قتل الروح؟ شكون؟ اش قتلت؟
4: يبقى تدفع علينا تبهله وسرق اللحم.
0: ولكن غير قل لي اش قتلت؟ اش قتلت؟ اش قتلت؟
4: قتلتي العساس اللي كان حاضر كميود الكيف.
0: قتلت العساس؟ انا قتلت العساس. دوي انا قتلت العساس.
4: ايوا بقاتش عوقتنا. انا قلت لك غير انا قلت لك غير كتفو انت يا قاصح القلب. قتلتيه
0: قاصح القلب وانت عند باباكش قلب. انا عيب الله. واش دار عليا قاصح القلب؟ عيب الله. شوف
4: لا دار عليك كتصلي الجمعه مع المؤمنين، اما تبقاش تدخل عيب الله. انت شفار قمار قتال ما تسوى شي وقيده ضافيه.
0: انا خويا انا
4: انت
0: انا قتلت العساس.
4: انت قتلتي العساس؟
0: يا الله قل لي باش قتلته؟ كي درت له
4: بديك الجنويه وكملتي عليه بالشاقور.
0: لطيف لطيف لطيف لطيف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: صدق الله العظيم. شو اخوتي انا راه ما ينفع غير تقول الحق، واللي كان ما عندك لاش تطول في الهضره الفرغه. قل الحق قل الحق يا ابن عمي.
0: ابن عمي؟ ابن عمتي هذا؟ اش من حق غادي نقول عيب الله؟
4: قول بوجهك حمر. انا قتال.
0: انا قتال؟ انا قتال عيب الله. واش بلاتي بلاتي واش انا اللي قتلت بوحدي ولا كان معايا صاحبي عنده؟
4: انت اللي قتلتي بوحدك.
0: والله سيد الكوميسير، والله سيد الكوميسير ومحبتك في النبي.
2: دابا انت هذاك الهيش.
0: انا سيدي؟
2: لا ماشي معك انت، مع هذاك الهيش الكبير.
4: انا
2: ايه انت
4: اش عملت سيدي؟
2: واش غادي تورينا شكون هو صاحبك في هادو ولا ما يعجبك حال؟
4: سيدي صاحبي هو هذا.
0: الله ينعل الكذاب، الله ينعل الكذاب حتى يبعث قضاب الله كذاب. ما عرفتي شي فين؟ سيدي سيدي الكوميسير، والله عمري ما شفت الخليقة هذا.
2: هادو انت واش غادي تقول الحق ولا ما غادي تقولش الحق؟
4: سيدي الحق راني قلته، ولا بغيتيني ننزل البطل على شي واحد انا موجود.
2: خرجوه من هنا حتى يبغي يقول الحق. وهذا راه لي
4: انا سيدي.
2: لا خرجوه.
4: انا سيدي راه قلت الحق. انا راه قلت الحق.
3: بودي الله
2: شوف
3: فين تقدم يلا.
2: قربوا قربوا لهنايا.
3: قرب
2: صاحبك راني كنعرفه، وراه هو هنايا، وراه غادي يبقى هنا حتى تطيب على خاطرك باش تجي توريه لي. فهمتي؟
4: لا تعرف شي واحد اخر وريه لي.
2: لا انت اللي بغيتك توريه لي.
3: بودي الله واش مع راسك. يلا زيد زيد انت. انت
0: انا ولاش يا سيدي؟
2: لا ماشي انت، غير هنا مصداع.
0: واخا سيدي. سيد الكوميسير، سيد الكوميسير تيق بيا راه والله العظيم. ما انا
2: لا ماشي انت. ماشي انت
0: انا قلت لك الحق. ايوا هذا اللي
2: ماشي انت هو صاحبو السي حاج علي. غير سنه مع راسك
0: ياك سيدي.
2: صاحبو انا كنعرفو، انت قضيتك بوحدها.
0: ياكو كان انت كتعرف ملي ماشي انا هو القاتل سيدي.
2: لا غير كون مني. ماشي انت هو القاتل.
0: شهادوا لا اله الا الله وان محمد رسول الله. العطفه ديالو يا ليدي الحضرات. شتي عدو يا خويا، هادشي كله سبب الشطار على تمن لوطيل.
1: هادشي كله سبب الكعبه اللي لاصقه فينا.
0: ما كاين لا كعبه ولا خربه، ما كاين غير الشطار هاد الريح. حداك تبوق فاش جاي يطير خلى جناحو. شهادة ما هذا يلا نسافروا مع مول الكاميو. شوف فين صدقنا. يلا نباتوا عند السي الحنفي المقدم، ما جينا نحلوا عينينا من النعاس حتى كان البوليس داير بينا من بعد ليله كحله. اجيب هذا قول لي عدو. ياك هاد التهمة ديالنا ما فيها قتيلة؟
1: يا غير التهمة ديال السرقة.
0: تشفرت الخدمة اللي عمرني ما عملتها في حياتي كلها. قل لي بعدا كي جيتك فهداك الشفار اللي ما اختارني غير انا وقال لهم انا اللي قتلت الاساس وخلعني هكذاك مع هاد الباطل؟ ها
1: وغير انت ما فهمتي والو. الكوميسير عارف كل شي، راه غمزني وانا كنعرف شكون هو صاحبه الحقيقي
0: اللي قتل.
1: ايه
0: وشكون هو؟
1: هذاك بوشلاغم اللي كان واقف قدامي.
0: هذاك اللي كيقولوا له كينكو.
1: هذاك
0: دار عليه هو القتال، مكتوبه في جبهته بالمشرقي القاتل.
1: هذا شي واحد اخر جاي.
3: علي شما
0: حاضر.
3: اجل هنا.
0: لا شا سيدي
3: اجل هنا وبارك الله.
1: سير سعف
0: هذا سيدي ما عندي ما نقول. بالحق الله يكثر خيرك سيدي، الى جا على خاطرك انت ظاهر عليك راجل مزيان وراجل طيب. الى ما قول لي لاش بغاني سيدي الكوميسير
3: غادي يشوفك صاحب العساس اللي مات.
0: العساس اللي مات ولاش؟
3: باش يقول لهم واش انت هو القاتل او لا.
0: انا هو القاتل؟ عيب الله. شمن دنب عملت باش تسلط علي هذا المصايب كلها؟
3: يلا خلاص يلا زيد قدامي. يلا
0: يلا
3: زيد قدامي.
0: عدوه يلا سيدي.
3: لا لا
0: يلا معايا.
3: لا لا لا غير انت بوحدك. بوحدك
0: وحدي خا نمشي بوحدي يا سيدي. يا بسم الله زيد على من زاد عليه الله.
2: زيد الحاج علي ما تخافش
1: سيدي.
2: تقدم.
1: رانا ما نقدرش نذبح حتى دجاجة سيدي.
2: ما تخافش
1: الله يكثر خيرك سيدي.
2: الانسان اللي غادي يشوفك دابا من دوك القطعيه الحق تثبت راسك
0: يا كاسي. شو سيدي الكوميسير، انا راه داخل سوق راسي سمعتي، عمري ما عملت شي ذنب باش نتسهل هذه العقوبه كلها. يا سيدي الكوميسير شوف سيدي، ربي اللي عالي وعلم، راه كنقول لك غير الحق سيدكم.
2: سيدي سكتنا من الصداع بركه من البكاء.
0: واخا سيدي انا سيدي
2: دخل الشاهد.
3: زيد
5: انت. انا نعم سيدي.
2: سمعت غادي تقول الحق وما تكذبش. عمرك شفتي هذا الرجل؟
5: يا نعم سيدي شفتو.
0: انا وفايش سيدي يا سيدي؟
5: اي شفتك.
0: عباد الله درى البطل الاحمر.
5: والله يا سيدي ما تنقول غير الحق.
0: وقتشتيني يلا فايشتيني يلا
5: شفتك هنا. انا دابا كنشوف فيك.
2: واش دابا انت كتعملنا انا نكتا؟ جاوبني واش عمرك شفتي هذا الرجل؟ قل لي جاوبني بيه ولا بلا. الا شفتي الرجل اللي قتل العساس تعرفه؟
5: نعم نعرفه.
2: هو هذا؟
5: اياه
2: او لا؟ واش هو هذا؟
5: لا سيدي ماشي هو.
0: الله اشهد لا اله الا الله ارضات الوالدين. ماشي انا سيدي ماشي انا. الحمد لله ماشي انا
5: اللي قتل. صح من هذا وطول من هذا وعنده شلغم طوال.
0: اي سيدي انا ما عنديش شلغم ابدا. نعم سيدي
2: شلغم كيمكنهم يتحسنوا.
5: واخا يحسنهم ولا يكبر اللحيه ولا يصبغ وجهه، هذا اللي قتل كنعرفوه ونقلعه وسط الف ديال الناس.
0: الله يرضي عليك يا
2: وليدي. يعني ماشي هذا
5: ابدا.
0: وهذا الراجل هذا سيدي راه كيقول الحق وما يعرفش يكذب، ويقدر يقلع المجرم الحقيقي من وسط الف ديال الناس. ظهر عليه راجل مسكين فايق ومع النجابه. تبارك الله على ولدي تبارك الله. الله
5: هذاك اللي كنعرفه، هذاك اللي قتل كنعرفه حق المعرفه، والصوره نتاعو ملامحو بقاو مصورين هنا في عيني وغادي يبقاو طول الابد غير الى ما حصل.
0: سيدي هذا راه راجل من الاولياء. الحمد لله نحمد ربي ونكثروا في الحمد، مازال الناس المزيانين في الدنيا الحمد لله.
2: لا انت يمكن لك تمشي في حالك.
0: الله يكثر خيرك. نمشي في حالي زعما في مره يا كاسي؟
2: لا غادي تمشي غير ترجع للمحل الثقافه حتى نعاود نحتاجك. يلا انت اش كتعين؟ وصل الحاج علي.
3: تفضل اش الحاج علي تفضل.
0: عاود ثاني للحرجه سيدي، وراني انا الوالف وحتى شي حاجه ما تبقى تخلعني.

سابقة ولا كانت تفريق لحبتي في قديم.

دران الاحلام بهني اراكم احلام اني اراكم ويا ليت احلام المنام يقين ما ليت احلام المنام يقين ما ليت احلام

الأسل عالم ما خوك ما تتناه

فدا زادت من النار تعافي كما حكيت من حزين وتركالي صحكي كما حكيت من

رجعت حماي جنابي تاني نبي تاني من طرف

النبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى سفيا عشنا مالكذي بشك صرا شفت بياج مارك ذي جبت صفرا شفت بياج مارك ذي بياج مارك ذي بياج مارك ذي بياج مارك ذي

نغمة تجزي القلوب إلى جالس دار نغمة تجزي القلوب رنة تجزي القلوب إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني إلى جالس أصابعكم بعزي الحاني جالس أصابعكم

الخير وأن تنعم عليكم مخرج رعاه وأن تنعم جليا على خجري.

النار على ما كتبناه حبيبتي يا لنا حقا حبيبتي حبيبتي يا لنا

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضراتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة.

إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيرونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي، ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولا.

سلطة وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آتٍ.

تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال، ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها. فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين، عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصيف.

0: الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية. ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.